الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.

0: الأجواء ديال العيد الأضحى ولا تبدلات؟
1: لا الحمد لله، مدينة أصيلة باقا كتحتفل بالعيد كما ينبغي بالتقاليد والعادات. مدينة صغيرة باقا محافظة على التقاليد والعادات ديال
0: نعم،
1: أجواء العيد.
0: أجواء العيد. قبل ما نتكلموا على المعرض ديالك اللي غيسالي من هنا تقريبا 10 أيام أو أسبوع، بغيت نرجع لعلاقتك أنت بالفن التشكيلي. وحنا تنعرفوا مدينة أصيلة خرجوا منها أسماء كبيرة، وتتنظم فيها مهرجان كبير ثقافي، تنشوفوا الفنانين التشكيليين خارج المعارض ولكن في الحيطان ديال المدينة الصويرة. بغيت أنت، المدينة اللي معروفة بالفن والثقافة أصيلة، ونوجه تحية المستمعين بأزيلة، إلى أي حد أطرت على عينك الفنية أزيلة؟
1: أزيلة هي مدينة ديالي اللي تخلقت فيها وتربيت فيها. تأثير ديالي ما جي من أول من العائلة، من الوسط اللي عشت فيه. أول حاجة هي العائلة، ومن بعد المدينة، ومن بعد نقوله موسم أصيلة الثقافي. يعني كيفاش خلقت، يعني عمي فنان تشكيلي محمد أمين المليحي، ابن عم الأب ديالي محمد المليحي الفنان الكبير الله يرحمه،
0: الله يرحمه.
1: كاين عبد القادر المليحي حتى هو فنان تشكيلي. كاين عائلة محيطة بزاف الفنانين في العائلة، واخا أنهم ما كيمارسوش كهواية، يعني ك فقط حرفة، فقط كهواية، لكن وجد كاين الفن موجود بزاف في العائلة. يعني
0: دونك انت البنت الوحيده اللي خرجت تترسم في المليحيين؟
1: نعم.
0: منين بديتي تترسمي؟ عاد عقلتي امتى اول مره شديتي الريشه وبديتي ترسمي؟
1: من الطفوله، ملي كنت صغيره.
0: ياك.
1: يعني ملي كنت صغيره كيعجبني، يعني الوقت الفراغ ديالي نرسم فيه. يعني نمشي لواحد البيت فوقي ونجلس نرسم، يعني الالوان ولا بانتور ونكيي. نعم.
0: العائله شجعتك في الطريق ولا لا؟
1: هو في الحقيقة ما كنتش ناوية أنني نكمل الدراسة ديالي في الفنون الجميلة أو ندرس من بعد الفن، ولكن جات هيدا في الآخر.
0: ملي قلتي اليوم غناخد الباك ومن بعد
1: بكالوريا؟ لا، بكالوريا كان عندي اختيار آخر، يعني الأب ديالي كأستاذ الأدب العربي واللغة العربية وجهني أنني نمشي لكلية الأدب، وفعلا مشيت، ولكن ما كملتش ورجعت عملت لي بوزار.
0: لي بوزار ديال تطوان.
1: ديال تطوان.
0: نعم. التكوين نفعك حيت كاينين الفنانين عصاميين اللي تبارك الله لواحد ديالهم تسافروا عبر العالم واللي عندهم أثمنة كبار. التكوين أكاديمي مهم، انت نفعك أترك شوية؟
1: طبعا هي كانت عندي هواية، وكنشتغل دائما بوحديتي في الدار، وعندي ملف ديالي كان فني اللي هو احتجته في الكونكور ديال البوزر. كان عندي فقط، أنا ما كنتش مجده من أجل الامتحان باش ندوز امتحان، ولكن جبرته بالصدفة أنه هو كان عندي. يعني كان اشتغل بوحديتي، ولكن ملي دخلت البوزار ديال تطوان بيان سور استفدت بزاف، وزيت صقلت الموهبة ديالي، واستفدت من الأساتذة اللي قراوني والطلب اللي قريت معاهم، اللي كانوا ديجا هما كيقراو فنون تطبيقيه، يعني من 9 من 4 يعني، لانني انا خديت بكالوريا ادبيه. يعني طبعا استفدت بزاف.
0: اذا نمشيو للمعرض ديالك دو فيل اون ايغوي اللي تتقدميه في طنجه،
1: دردار في لا غالري دردار.
0: نعم. غديري من بعد طنجه غيمشي لمدينه اخرى ولا
1: ان شاء الله؟ ان شاء الله ديك الساعه نشوفو مع لا غالري فين هتديه.
0: اي ان شاء الله. اذا نمشيو لل اعمالك اللي تنلاحظوا في

0: كنقدر نخرجوا، ما كنقدرش نمشي للورشه ديالي لان كتبعد على المنزل فين كنسكن فيه. وبديت كنشتغل بالاشياء اللي هي عندي في الدار، الاسلاك حديديه، الصوف، كتكلف داك الاسلاك بالصوف. وديك المره نحيك نلف واحد جوج ثلاثه، تتراكمت عليا داك الاسلاك من انتهى الكونفينمون. ولكن في الاخر تشكلت لي مركبه، منشاه فنيه. وديك داك العاده اللي بقيت كنعملها مشى الكونفينمون، بقى رجع لي ريتوال كتعاود وكيتحط كيتعاود. بعد ما كنسالي العمل ديالي لا بانتور او لا شي عمل فني، دائما كتجبرني كنعمل كنلف داك الاسلاك بالصوف. وبالتالي خدمت بهم اعمال هائله كبيره، وربطتها بالورق المعتاد اللي كنشتغل عليه. وكانت في النهايه واحد اعمال كبيره وعندها واحد بعد اخر وبعد بصري جميل جدا ومهم.
1: نعم.
0: يعني كان هو احساس، هو فعل ادراك انا بالنسبه لي واحد الحاجه اللي هي عشتها ولمستها وتوصلت ليلة. يعني ماشي محد هيدا، يعني
1: نعم.
0: شي حاجه اللي هي عشتها وتطورت قدامي، لهذا كان العنوان مناسب جدا.
1: نعم، الخيط او الصوف ماشي مجرد عنصر جمالي، ولكن تيحمل واحد رمزيه اعمق مرتبطه
0: طبعاً.
1: بالحياه، بالذاكره، بالمراه كذلك.
0: بالمراه كذلك. هو الصوف او الخيط في العمل ديالي هو داك الماده اللي كتربط العلاقه الانسانيه اللي عندها

0: الحرف ديالنا راه هو فن معاصر درجة، يعني قدر شحال هذه ما كانش قراءات ولا، ولكن الفن دابا المعاصر اذا جبنا زربية وحطيناها قدامنا راه شيء
1: نعم.
0: عظيم، شي حاجة كبيرة.
1: هل تتكلموا على الفن المعاصر؟ البعض يرى أن الفن المعاصر تيكون أحيانا يصعب فهمه، يعني هل أنت تزعجك أن يجي عندك شي واحد يقول لك وشنو كتمثل هذه اللوحة وجرات لك ديجا؟
0: دائما ماشي كتزعجني حيت زعما

0: أن الفنان استطاع أنه يلمسني، أنه يدخل الداخل ديالي ويجذبني ويخليني أنا كنتمتع ونشوف وقت طويل مع ديك اللوحة ونتفاعل معها. هذا هو أن العلاقة بين الفنان والمتلقي، يعني اللوحة الفنية والمتلقي، كيفاش كتجبد
1: نعم
0: الفنان، هذه هي
1: نعم
0: القراءة الحقيقية.
1: بحكم تقريتي في المدرسة الفنون الجميلة والتشكيل الجميلة، الفنون
0: فنون
1: الجميلة
0: جميلة
1: ديال
0: بتطوان.
1: في بتطوان، يعني عندك يعني واحد الباك جراوند، يعني واش انت بهاد السنوات اللي خدمتي عليها واش تعتبري نفسك فنانة تشكيلية فقط ولا باحثة أيضا في المادة والهوية
0: طبعا
1: والذاكرة؟
0: لا، فنانة تشكيلية ودائما باحثة في المادة،
1: نعم
0: لأن بالنسبة لي الفنان دائما خصو يكون دائما باحث، ما إذا توقف يعني كيتوقف الإبداع. دائما الجديد، ودائما كيعجبني نكتشف ونجرب ونعيش تجارب جديدة في الأعمال ديالي وفي المواد اللي كنشتغل بها.
1: نعم شنو الفرق ما بين الفنان اللي تشتغل باش يرضي السوق والفنان اللي تشتغل باش يرضي ذاته أو نفسه؟
0: بالنسبة لي أنا الفنان هو اللي كيرضي ذاته أولا.
1: ياك
0: هذا هو
1: ياك
0: بالنسبة لي أنا الرأي ديالي، أن الفنان ماشي يجي يقول أنا فنان، لأن شي حاجة كتخرج كتنبثق من الداخل ديالو، يعني
1: نعم
0: هو إحساس كيبغي يخرجوا ويطوروا ويبينوا للآخر. أما إذا جينا مثلا أنا رضي كل واحد نشوفه، أنا رضي الفكرة ديالو أو السوق مثلا شنو فيه باش أنا نبدع، باش كنظن أنا هو فحال اللي كتحصر أو كتحد الإبداع في حد ذاته. يعني هذا بالنسبة لي أنا ما عندي علاقة به. أنا الفنان بالنسبة لي هو اللي كيخدم بالإحساس ديالو.
1: نعم واش الفن اليوم ما زال يحمل رسالة أم أصبح مرتبط أكثر بالعرض والبيع والسوشيال ميديا؟
0: هو تأثير السوشيال ميديا والعرض والبيع طبعا تؤثر، ولكن الفن عمره ما يتأثر زعما بواحد الشكل. دائما الفن يبقى قائم بذاته، والفنان دائما هيكون حاضر، لأن شي حاجة خارجة الطاقة الإنسان.
1: نعم
0: هو كيتولد فنان.
1: نعم نعم
0: كاين اللي كي ما كيخلق كيخلق فنان، ما
1: أكيد
0: يمكنش، واخا المؤثرات واخا بزاف، ضروري هيبقى الفنان راه هو فنان.
1: نعم نعم ملي كنتي غادي تجي لعندي مشيت نبحث شويه على الاعمال ديالك، انا ماشي مختص او ناقد في الفن
0: نعم.
1: التشكيلي ولكن تنفهم شويه ديك 10%
0: شكرا
1: ديال
0: الله.
1: شويه اعمالك، لاحظت فيها واحد الكثير من الحساسيه وواحد الهدوء، واش نقدروا نقولوا الفن كان بالنسبه لك علاج داخلي؟
0: يقدر يكون، لأن ملي كتشتغل على المادة وكتشوف النظرة ديالك للأشياء. مثلا أنا العمل ديالي الفني هو جزء من ذاتي، لأن الرؤية ديالي للأشياء، أنا دائما الرؤية ديالي هو أن الجمال يولد من البساطة، يعني الحاجة البسيطة تما فين كاين الجمال، وأن مثلا الحاجة اللي هي مهملة مهمشة تقدر ترجع شي حاجة اللي هي مهمة. هذا اللي كنشتغل فيها، يعني من إعادة التدوير والبحث في الأشياء اللي هي وتعطيها قيمة وتعطيها حضور، فهمتيني؟ حضور هذا في حد ذاته شيء، جزء مني، جزء من
1: نعم
0: النظرة ديالي والعمل ديالي، يعني البحث في الحاجة اللي هي مهمشة وترجع شي حاجة عندها قيمة.
1: نعم نرجع للمتلقي، من يوقف أمام الأعمال ديالك شنو تتمني وشنو تتمني أنه يشعر؟
0: الحمد لله، انا المعرض هذا الاخراني اللي دو فيلون ايغوي في دار داغ، اللي زاروا المعرض كاملين كيحسوا بالفرحه، وكاملين بهم عجبهم العمل ديالو، وكاينه تامل، كاينه تامل، وكاينه كيعطيو الوقت للوحه ويتاملوا فيها.
1: نعم
0: هو فعلا معرض، المعرض التامل وتاملي.
1: التأمل
0: لان
1: شحال تطلب منك الوقت هذا في لينو كبير؟
0: هو في حال اللي قلت لك اشتغال من سنوات،
1: من
0: يعني
1: سنوات
0: من
1: شحال فين
0: سنوات
1: دابا ما عندك من لوحة دابا اللي عارضة؟
0: دابا اللي عرضه يكون 35 لوحة.
1: 35 لوحة،
0: مع العلم انا عندي في لاتولي اكثر من هيدا، ولكن لحسب
1: تيماتيك او
0: تيماتيك.
1: الدعم. نعم
0: اكزاكتومون.
1: الأصيلة مدينة عالمية للفن، ونبغي نرجع لمدينتك، كيف ترين علاقتها بالفنانين الشباب اليوم؟
0: مدينة أصيلة، مدينة الفنون والثقافة، وهي اللي ترعرعت فيها وهي اللي عطتني هذه الطاقة الفن.
1: نعم.
0: الموسم أصيلة الثقافي عنده واحد دور كبير، لأنه هو كيعطي فرص للشباب، لأن من في الموسم أصيلة الثقافي كاين واحد الورشة خاصة ديال الأطفال، يعني من الطفولة كيعطيوهم فرصة أن

0: يجيو في ذاك الموسم، وعلى طيلة السنة أنا مرة في الأسبوع وفي الأيام ديال الفيستيفال كيكون يوميا، يعني الطفل كيجي الورشة ويتعلم ويشتغل بالألوان، وكتكون مؤطرة طبعا كتسير الأطفال. كاينة فرصة منذ الطفولة، إضافة إلى موسم أصيلة الثقافي في المرحلة ديال اللي كيكون فيه معرض الكبار فنانين، كيعطيو فرصة للشباب. دائما كيكون واحد المعرض صغير من الشباب اللي هما صاعدين،
1: يعني
0: لي جون تالون، كيعطيوهم أنهم يعرضوا في فضاء ديال قصر الثقافة. يعني دائما أصيلة كتعطي فرصة للشباب، كتعطي فرصة من منذ الطفولة للأطفال، يعني نعم. مدينة الفن.
1: بعد هاد المعرض شنو تتخدمي على شي حاجة جديدة؟
0: ديجا أنا في الورشة ديالي كنخدم أشياء،
1: يعني ما تتجلسيش؟
0: لا ما كنجلسش، لدرجة أن مثلا أنا في المعرض ديالي في الفيرنيساج كيبان لي المعرض الموالي اللي يقدر نعمله أن السولو بالتيم ديالو بتاع، قدرت الأفكار ديال العنوان وكل شيء.
1: ياك اللي بغى يجي يشوف فين يشوف هذا المعرض
0: مرحبا بكم رواق دار بطنجة.
1: إذن وصلنا مع الأسف، الحديث معك كان شيق.
0: شكرا.
1: تكلمنا اليوم معك في من خلال المعرض ديالك دو فيل اون ايغوي اللي تتقدميه انت يا سوسن المليحي، أعمال جميلة، فتحتي لنا أبواب عالم من التأمل، وتكلمنا على الخيط اللي هو امتداد للروح، والتفاصيل الصغيرة اللي تتخدمي عليها تهي تتكلم على حكاية من الصبر والأنوثة والهاوية. شكرا لك.
0: شكرا. بارك الله فيك.
1: عيدك مرة أخرى. وصلنا نهاية حلقة اليوم.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء.

لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.

لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك. فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك اجتياز العالم.

اسمع، يعني كنت دائما عندما أدخل للسوق يعني سابقا لم أكن أعير الاهتمام لأسعار مثلا مجموعة من المواد الغذائية، لأن أقول بأنه تكلفة هذه المواد لا تشكل عبء بالنسبة لي. ولكن لا أخفيك سرا بأنه في السنوات الأخيرة ربما اليوم يعني أسعار الخضروات، أسعار مجموعة من الفواكه وكذلك اللحوم بجميع أنواعها، حتى الأسماك اليوم رغم أننا يعني بلد يتوفر على مجموعة من الشواطئ، اليوم أصبحت أحس وأشعر بأنه هناك تغيير، هناك تكلفة هي إضافية. السابق لم كما قلت لك بأنه حتى في وضع الميزانية ويعني حتى يعني يكون الموضوع يعني يكون الموضوع أكثر قربا من المواطن سوف أعتمد على دارجتنا المغربية، لأنه هذا موضوع يعني يجب أن يكون بالدارجة المغربية. لا ما نخفيكش السر أستاذة أسماء بأنه الإشكال اليوم يعني ما كناش نحسو بهذا العيب اللي نحسو به اليوم، وهذا دليل على أن حتى الطبقة المتوسطة يعني مني بدأت تتكلم على الموضوع ديال المواد، ارتفاع ديال الاسعار ديال واحد المجموعه ديال المواد الاساسيه والغذائيه، فهذا تبين بانه يعني الاسعار ارتفعت بواحد الشكل كبير. ولكن غادي نرجع للجانب الاكاديمي، يعني انه بالارقام كاين عندنا واحد المجموعه ديال المعطيات، وانا يعني في حديث يعني كان لي معك بالأمس حول اقتراح هذا الموضوع وكذلك مناقشته، يعني قمت بواحد التجربة وأنه يعني نشوف في هذه 10 سنوات الأخيرة شنو اللي تغير، شنو هما الارتفاعات اللي وقعت، وما غنخفيك السر مرة أخرى بأنه الارتفاعات لأنه كانت كبيرة. اليوم مثلا نتحدث من 2016 و2026 فمجموعة المواد الغذائية ارتفعت بواحد 20%، هذا رقم اللي هو صعب. هاد الأسعار بطبيعة الحال يعني شملت واحد مجموعة المواد الأساسية الفلاحية وكذلك المواد الطاقة، لأنه اليوم البنزين وكذلك الغازوال للأسف مع اليوم

0: ولكن كاين عوامل أظن اللي ولات داخلة في البنيوي، وأنه اليوم تلقاو بأنه القطاع الغير مهيكل في هذه المجالات أنه اليوم أصبح يفرض نفسه بقوة، مش بقوة صغيرة، بقوة كبيرة، لأنه اليوم الهوامش ديال الأرباح مثلا في الخضار واحد مجموعة ديال المواد الأساسية، ربما أنه اليوم من يقومون بالتجارة في هذا المجال، وللأسف هو أنه واحد المجموعة ديال ما غاديش نقول يعني بالدرجة ديالنا تنقول واحد مجموعة ديال المضاربين واحد الجشعين، هادو اليوم أصبحت هوامشهم يبحثون عن هامش اللي هو كبير. اليوم ما بقاش يتم اقتصار على هامش الصغير، لانه لا يعقل ان واحد المجموعه ديال المواد تخرج من عند الفلاح مثلا بجوج دراهم تتوصل عندنا احنا بستة او سبعة دراهم. هذا اشكال اللي هو خطير وخطير جدا. المساله الاخرى تنظن انه هاد الاسعار اليوم ارتفاعات ديالها ناتجه لانه اليوم ما كاينش عندنا واحد، رغم كاين وجود قوانين تنهضر معك، كاين اليوم قانون مثلا في المجال ديال توزيع المواد مجموعه ديال المواد الفلاحيه كاين عندنا 37 21 واللي تخلي انه ممكن الفلاح انه يدخل في السوق الموسمي او اي سوق يدخل ليه مباشره دون يعني انه يمر عبر واحد الاسواق ديال الجمله. ولكن هذا يعني كجواب على سؤالك، لان كانت هذه المقدمه كانت ضروريه باش نعرفوا ما يقع. جواب على سؤالك أستاذة أسماء، ربما احنا اليوم راه تكيفنا مع هذا الوضع، لانه من تنوصلوا مثلا اننا تدخلوا السوق وتلقى واحد المادة كيف ما كانت تدير مثلا في القيمة ديالها واحد سابقا كانت انه 3 دراهم وكانت تجينا بانه الثمن ربما راه الثمن مرتفع. اليوم ولينا تأقلمنا يعني بسيكولوجيا مع واحد المجموعه ديال ارتفاع الاسعار، ونتشوفوا بانه ناخذ واحد الماده او واحد المنتوج ب 6 درهم 7 درهم 10 درهم بان الامر هو عادي، بحيث تنقولوا لينا تنقولوا بانه الامر اللي هو رخيص، وهذا اللي انعكس حتى اليوم على الاضاحي. لاحظنا بانه كنا في السابق تنهضروا على، وهذه مناسبه شرط استاذه اسماء، لكننا كنتحدث بانه الاثمنه يعني انه لا يجب ان تتجاوز واحد يعني فاقصى تقدير تنقولوا بانه توصل واحد 3700 او 3800 درهم. اليوم 3700 او 3800 لا تقتني لك الا واحد الكبش اللي هو صغير. هذه اشكالات اليوم اللي اصبحنا نعيشها، تهيئنا اليوم نحن نفسيا، تهيئنا اليوم احنا اجتماعيا بانه راه واحد مجموعه ديال الاسعار ديال المواد راه ما بقاتش في المستوى ديالها اللي هو
1: تهيئنا لدرجة أن كل المغاربة يواصلون الاستهلاك رغم ارتفاع الأسعار. أستاذ ساري، هذا هو السؤال، يعني هل نحن أمام قدرة حقيقية على التكيف الاقتصادي أم

0: ليس حقيقي. وضع اليوم من خلال الاعتماد على القروض يعني لاستهلاك اكثر من الطاقه ديالنا، هذا تيخلينا اليوم يعني واحد المجموعه ديال الاسئله اللي تطرح، هو انه كما قلت لك باننا نؤجل مجموعه من الازمات في المعيشه ديالنا، ولكن الى متى اننا غنبقاو مستمرين في هذا؟ هذو الاسئله اللي تطرح على مجموعه ديال الاسر المغربيه.
1: من بين ايضا الاسئله استاذ ساري، انت اشرت الى ان أولويات الأسرة المغربية تغيرت اليوم وخلال السنوات الأخيرة خاصة، ومجموعة من النفقات التي كانت ضرورية أصبحت يعني تعتبر عبء يومي بعد أن كانت من أساسيات الطبقة المتوسطة. وهنا السؤال، هذه الطبقة المتوسطة اليوم في المغرب هل ما تزال قادرة على لعب دورها التقليدي كمحرك للاستهلاك وبالتالي الاستقرار الاجتماعي، أم يمكن اعتبارها أنها تعيش اليوم كذلك مرحلة تآكل صامت بسبب هذه التحولات وبسبب هذا الواقع؟
0: لسمحتي لي يا أستاذ أسماء، هو مثل اليوم نتحدث على الطبقة المتوسطة في المغرب، عندنا مشاكل الاستثناء، ولكن حنا تنعيش واحد المجموعة ديال الطبقات المتوسطة. كاينة الطبقة المتوسطة اللي هي قريبة من فقط، وبالتالي راه كانت عندنا واحد المجموعه ديال الاحصائيات انه مجموعه من الاسر اللي كانت في الطبقه المتوسطه واليوم ولات ضمن الطبقات الفقيره. كاين عندنا الطبقه المتوسطه اللي هي تقريبا انها قادره يعني انها لا توفر لا تدخر، ولكن ما عندهاش يعني انها تتوصل ما تتوصلش بها يعني الحاجه انه تاخذ واحد القروض. وكاين حتى الطبقه المتوسطه اللي ممكن انها تدخر واحد القسط من الاجور اللي عندها. اذا اليوم ملي تنهضروا على الطبقه المتوسطه، بطبيعه الحال ما نعيشه بدات تتاكل، لانه اليوم الاشكال الحقيقي اللي عند هذه الطبقه المتوسطه وغير واحد الطبقه يعني الفقيره، هو انه المستويات ديال الزيادات اللي عندنا للاسف في المجموعه ديال الاسعار لا توازي الزيادات اللي عندنا في الاجور. إذا كان عندنا إشكال اليوم تنعيشه بين الزيادة اللي هي كل مرة يعني أنها تترتفع بواحد الشكل كبير، وبين يعني الزيادة في الأجور. نعطيك مثال يعني إلا بدينا تنهضروا على الأرقام، يعني غنعطيك بعجالة وكنت غير بالتذكير كذلك. اليوم تنهضروا على أنه المواد الغذائية يعني أنها ارتفعت بواحد 25% في 10 سنوات الأخيرة، خصوصا تنهضروا على الحبوب والزيوت واللحوم. تنظروا على المحروقات مثلا والطاقة يعني المواد الطاقية، تنظروا على أنه أسعار للكهرباء وكذلك الوقود أنها عرفت واحد زيادة متراكمة تجاوزت 40%، وهذا يعني أنه من تنظروا مثلا على السكن والخدمات، تكاليف ديال الكراء والماء والكهرباء ارتفعت بنحو تقريبا 20%، كذلك أنه مؤشر النقل ارتفع ل 126.1 سنة 2026 مقارنة بقاعدة 100 في سنة 2017، أي بزيادة ديال 26%. اليوم يعني أنه هاد الزيادات اليوم اللي سنعيشوها يعني بشكل مهوي الأقول، أنها عندها واحد تأثير اللي هو كبير وكبير جدا على هاد الطبقات اللي هي متوسطة على الطبقات اللي هي فقيرة. وتنظن بأننا اليوم ربما أننا في حاجة إلى إعادة النظر واحد المجموعة ديال السياسات في مجال ديال تحديد الأسعار.
1: هذا هو السؤال الذي نختم به أستاذ ساري، يعني بين ارتفاع الأسعار واستقرار الأجور نسبيا كما أشرت قبل قليل، أين يكمن دور السياسات العمومية ونجاحها في احتواء هذا الوضع بالتالي حماية القدرة الشرائية؟ أين تظهر أيضا حدود التدخل أمام موجات الغلاء المتتالية؟
0: تنظر اليوم كاين واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي يجب القيام بها، وهذه الاجراءات ماشي تكون امام مجموعه من الكبيرات مع تقديري للجميع. تنظر باننا اليوم نحن في حاجه الى انه تكون عندنا واحد نقاش اللي هو صريح وحلول عمليه، ماشي حلول وحلول ميدانيه. اقول من بين الحلول الميدانيه احنا اللي خصنا محتاجين لها هو انه تكون عندنا مسانده حقيقيه لطبقات الهشه،

تلهشى انه تعطاهم واحد مجموعه ديال بطائق ديال الدعم باش يمشي انه لواحد المجموعه ديال عند المتجر، عند واحد المجموعه ديال عند البقال مثلا. كاين مساله ثانيه هو انه يجب تكون عندنا مراقبه ديال الاسعار اللي هي دوريه داخل الاسواق. لا يعقل اننا نخلي واحد المجموعه ديال الاسواق اسبوعيه او يوميه بدون واحد المراقبه اللي تكون دوريه. هذه المراقبه الدوريه بطبيعه الحال انه خصها تلزم اظن بان واحد المجموعه ديال المؤسسات اللي هي تصدى في هذا الاطار ديال المراقبه انه تاهيل وكذلك انه تكثيف من العامل البشري، انه تكون عندنا واحد المجموعه ديال الناس اللي هو مراقبين في هذا المجال. مسألة أخرى اللي خصنا نشيروا لها هو أنه تكون عندنا مراقبة ديال هاد المضاربين بشكل كبير، الحد من هاد المضاربين، لأنه لا يعقل أظن بأنه السبب الحقيقي، أقول السبب الحقيقي لما وصلنا إليه هو أنه كان عندنا واحد المجموعة ديال المضاربين، ولاحظناهم في واحد المجموعة ديال المناسبات تلاحظوا في الاسواق كيفاش اليوم عندنا واحد المنتوجات تترتفع بشكل كبير، وكذلك تلاحظوا حتى اليوم في يعني في هذه الاضاحي ديال هذا العيد لاحظنا كيفاش انه ارتفاعات غير مقبوله. كاين مساله اخرى اللي خصنا نشيروا لها وتنظن بانه هذه داخله في اطار

هذه الاستثمارات اللي هي صغيرة، لأنه الاعتماد فقط على القروض ربما أنه غيؤدي لنا واحد مجموعة ديال الآفات الاجتماعية داخل الأسر نفسها، وأنه في بعض الأحيان هذه القروض الاستهلاكية اللي هي مرتفعة ربما تؤدي إلى إعلان إفلاس ديال العائلة، يعني وهذا اللي غيؤدي لواحد مجموعة ديال المشاكل اللي هي اجتماعية، وهذا اللي غيؤدي لواحد مجموعة مثلا ديال حالات ديال الطلاق، وكذلك جنوح واحد مجموعة ديال الأطفال ديالهم. إذا اليوم خصنا أنه نشجعوا هذه الاستثمارات الصغيرة داخل الأسرة.

0: تهضروا اليوم على هذا رقم صعب اليوم تهضروا انه اليوم القرى تشكلوا 35% من الناتج الداخلي للاسر. هذا رقم اللي مفزع، هذا رقم تبين بانه اليوم الاسر المغربيه غير قادره على مجاراه الاسعار المرتفعه اللي عندنا. وكاين مساله اخرى وانه هذه المساله ديال تحرير الاسعار ربما يعني خاصة في المواد الطاقية، أقوله أيضا خاصة في المواد الطاقية خاص تكون إعادة النظر، لأنه لا يعقل اليوم هذا الارتفاعات اللي تنعيشها. في بعض الأحيان تلقوا بأنه الأسعار ديال واحد المجموعة ديال المواد الطاقية وتنظن أنه كانت مناسبات عديدة اللي تحدثوا عليها واحد المجموعة ديال الإخوان، لا يعقل بأنه اليوم تتخفض على المستوى العالمي وتنبقوا حنا في نفس المستوى من الأسعار اللي مرتفعة. في بعض الأحيان ترتفع السعر ديال واحد المجموعة ديال المواد الطاقية مباشرة ترتفع عندنا، ما كاينش منطق تنظن لأنه اليوم هاد التحرير السياسة ديال تحرير الأسعار ديال واحد المجموعة ديال المواد خاصة اليوم نتحدث عن الطاقية أنه خاص يكون عندنا فيها إعادة النظر، لأنه غير منطقي اليوم ما نعيشه من هذه الزيادات اللي هي مرتفعة. وكذلك اليوم يعني نرجع للسؤال ديالك اللي كنت طرحتي بالنسبة للطبقة المتوسطة، نحن في لحظة ديال تآكل ديال هاد الطبقة المتوسطة، ربما أنه اليوم هي صمام الأمان. يعني اليوم تنظر على الطبقة المتوسطة على المستوى الاجتماعي هي صمام الأمان بالنسبة لأي مجتمع بالنسبة لأي بلد. اليوم هذه الطبقة المتوسطة يجب دعمها، يجب كذلك أنه الأخذ بيدها من أجل أنه تحقيق التوازنات على المستوى الاجتماعي وكذلك على المستوى الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، شكرا على هذه المساهمة القيمة على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا أستاذة أسماء، ومرة أخرى أتمنى لك عيد مبارك سعيد.
1: عيد مبارك سعيد، شكرا جزيلا. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: ليس كل ما نراه على الشاشة عابراً، بعضه يصنع رأياً وبعضه يغير مساراً. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على ميديا.
1: For decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Bryan Adams.
3: Mr. Bryan!
1: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
4: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
5: Le Bryan Adams Radio Show, tous les samedis à partir de 22h.
1: On Medi One.

0: الصباح يحمل في داخله لحظة قادرة على تغيير يوم بأكمله. صحة، تربية ونصائح مع خبراء وأطباء لتبسيط الحياة. صباح الأسرة، حوار بلا تابوهات من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من 10 صباحا فقط على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وعيد مبارك سعيد أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة والتيسير، وجعل أيامكم كلها أعيادا ومواسم خير وفضل بجاه إمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وتوافق هذه الحلقة اليوم عيد الأضحى المبارك السعيد، الذي هو واحد من أكبر أعياد المسلمين، وهو العيد الكبير فعلاً كما يسميه الناس في كل مكان، ليهنأ بالعيد من له وطن يأوي إليه ومن له سكن، ومن له الأهل والبنون ومن بلاده فيها منزل قمن، للمفردين المطردين ومن يعتاده الهم فيه والحزن. عيد الأضحى المبارك هو يوم الحج الأكبر الذي سماه الله تعالى في قوله: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وإنما سمي في ذلك الوقت يوم الحج الأكبر لأنه كان مجمع الحاج بجملته، إذ كان من الناس من يقف بعرفة وكان من يقف بالمزدلفة، فكانوا متفرقين. فلما كان يوم منى اجتمع فيه أهل الوقوف بالمزدلفة وبعرفة، فكان يوم الحج الأكبر لاجتماع الكل فيه.

يوم النحر، يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، يوم الاستنان بسنة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحاج ولغيره، يوم الحضور ويوم المشاهدة. كل حاج يأمل في الوصول إلى مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أبرز مقام هذا اليوم المبارك. وهذه الزيارة لهذا المقام الأشرف الأقدس هي من أعظم ما تنال به البركات والشفاعة من مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قول قائلهم: إلهي ما لي بعد رحماك مطلب، أراه بعين الرشد

حسن المطالب سوى زورة القبر الشريف، وإنه لموهبة فاقت جميع المواهب. عليه سلام الله ما لاح كوكب وما رافق الأضعان حاد الركائب. يقول الوزير الأديب أبو عبد الله بن الحكيم الأندلسي حينما زار المدينة المنورة سنة 84 و600 للهجرة: ولما رأينا من ربوع حبيبنا بيثرب أعلاما أثرنا لنا الحب، وبالترب منها إذ كحلنا جفوننا شفينا فلا بأسا نخاف ولا كربا، وحين تبدى للعيون جمالها ومن بعدها عنا أديلت لنا قربا، نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن حل فيها أن نلم به ركبا، نسح سجال الدمع في عرصاتها ونلثم من حب لواطئه التربة، وإن بقائي دونه لخسارة ولو أن كفي تملأ الشرق والغرب، فيا عجبا ممن يحب بزعمه يقيم مع الدعوة ويستعمل الكتب، وزلات مثلي لا تعدد كثرة وبعدي عن المختار أعظم هذا.

عليه وآله وسلم. وقد ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي والإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل رضي الله تعالى عنهما.

الكريم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتيح لنا زيارته ويرزقنا شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنا نفزع إليه وفي رياضه نرتع، وصوب رضاه نتوقع، وثوب خدمته نتدرع، وبفنون الثناء عليه نتذرع، ولجلال وجهه نتضرع، وباب جوده وإحسانه نقرع، ومرارة ما يفوتنا من فضله الواسع بتقصيرنا نتجرع. فاللهم أدم علينا فضلك وإحسانك، واجعلنا من السعداء الناجين في هذا العيد السعيد، واجعل هذا العيد عيد سلام وأمن وطمأنينة وصحة وعافية على المسلمين والناس أجمعين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط من مدينة طنجة المغربية. وفي غمرة هذه الأجواء الاحتفالية المباركة نتمنى لكم جميعا أياما سعيدة مباركة مستمعينا الكرام. باقتنا الإخبارية لصباح الأخبار يومه الخميس نتم خلالها بمستجدة الأحداث على الساحة الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار تتخلل فقراته مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال أعجابكم، وأيضا كالعادة مستمعينا الكرام سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس ده هذا النهار إن

طائرات مسيرة أطلقت من إيران وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية. شبكة سي إن إن الأمريكية وصحيفة نيويورك تايمز أكدتا أن الضربات في بندر عباس حالت دون إطلاق مسيرة إيرانية خامسة. من جهة ثانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية في رد على الضربات ضد إيران، فيما كشف التلفزيون الإيراني الرسمي أن القوات الإيرانية أطلقت النار باتجاه 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز. وفي ارتدادات التوتر على منطقة الخليج، أكدت وكالة الأنباء الكويتية أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وعلى وقع التصعيد الميداني، عادت أسعار النفط اليوم الارتفاع، حيث سجل خام برنت ارتفاعا بنحو 2% ليصل إلى 96.13 دولارا للبرميل. في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة سور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبادن بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان. من جانب

تاريخا كاملا. اليوم نسافر معا إلى جذور هذا الفن ونكتشف كيف أصبح الهجوج قلب موسيقى جنوى النابض في قصة يرويها عثمان الطاهري.

نغمة تضعك في صورة دروب الصويرة ومراكش وأنت حيث أنت. يعلو صوت القراقب ويهتز المكان بإيقاع عميق فريد من نوعه، إيقاع تتحكم فيه آلة الهجهوش أو الجمبري، روح موسيقى غناوة المغربية الضاربة في جذور التاريخ. الهجهوج ليست مجرد آلة موسيقية، هي حكاية سفر طويل بدأ من أعماق إفريقيا جنوب الصحراء قبل أن يصبح أحد أشهر رموز التراث المغربي، وعلى وجه الخصوص في مدينة الصويرة وفي المناطق المجاورة وصولا إلى مراكش. تقول رواية بأن أصول الهجهوج جاءت مع الأفارقة الذين وصلوا إلى المغرب منذ قرون، تحديداً في القرنين 16 و17، خاصة خلال فترات تجارة القوافل العابرة للصحراء المغربية. حمل هؤلاء معهم إيقاعاتهم وأغانيهم الروحية وآلاتهم التقليدية. وحقاً حين تتأمل وتصغي لنغمة من نغمات الهجهوج تحس بالفولكلور الإفريقي العريق. كانت مدن مثل الصويرة ومكناس ومراكش محطات أساسية لهذا الامتزاج الثقافي الكبير. الهجهوج

0: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا. وجهتنا الآن الرباط مع ميديا روبورتاج. ما بين 20 و24 من شهر مايو الجاري تحولت الرباط إلى عاصمة المغربية وأفريقية لعشاق وصناع الجيمين باحتلالها الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، لقاء سنوي يرسخ مسلسل بناء مغربي لإنشاء صناعة تتنافس عالميا في قطاع الألعاب الإلكترونية، عمادها شباب يحلمون خارج حدود الواقع ويبدعون لإشعاع المملكة في مصافي رواد هذه الصناعة الحديثة. المزيد من التفاصيل في ميديا روبورتاج من الرباط مع مراسلنا عادل الزبيري.
1: الجيمين في المغرب على ما تنعرف انا كاين الفلوس.
2: كنا في واحد 10 ديال الشركات ناشئه، دابا ولنا تلاحظوا انه العدد زاد ولينا واحد 50 شركه ناشئه.
3: أصوات موسيقى ونداءات بين مجموعات شبابية وفرح بربح جولة في معركة قبالة شاشات حاسوب وحلقيات نقاشية باللغة الإنجليزية. مرحبا بكم في مدينة الألعاب الإلكترونية في العاصمة الرباط. في قسم العارضين المهنيين في صناعة الجيمينج يستقبل شاب 30 مغربي اسمه المهندس سعد السائلين عن تفاصيل لعبته.
4: تخدموا على اللعبة سميتها زائد اللي تتعرف بالميدان ديال الزليج بطريقة ممتعة وفنية. وتتمنى اللعبة فاش تخرج تلقى الناس اللي يلعبوا بها يستمتعوا بها ويجيو الجيمينج بواحد طريقة زوينة، حيت الجيمينج فاش يكون فيه الفائدة لا تكون فائدة رائعة.
3: لباس غالبيتهم شبابي يقدم

0: فيما يعلق المبدعون المغاربة آمالا كبيرة على الملتقى السنوي للألعاب الإلكترونية ليكون أرضية استثمارية مغربية ببعد عالمي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعين صباح الأخبار على ميديا متواصل، واللحظة مع فقرة نقاش الحصاد. حضر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سبيري الاثنين من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حبل السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. فما الذي يعنيه ذلك؟ وكيف سيؤثر على الأوضاع على الأرض في عدد من مناطق النزاع؟ أسئلة أخرى نتطرق لها اليوم في نقاش الحصاد.

0: مدير برنامج عمليات السلام وإدارة النزاعات في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام قال في بيان أنه إذا استمر هذا الوضع على هذا المنوال فقد نشهد ضعفا حادا في إدارة النزاعات متعددة الأطراف والتهميش شبه الكامل لمؤسسات كالأمم المتحدة. هل توافقونه هذا الرأي في ظل يعني نزوع الدول اليوم لحل مشاكلها عن طريق وساطات تقبل بها وليس عن طريق الأمم المتحدة التي في كثير من الأحيان تحافظ على وضع الجمود أو ستاتيكو؟
1: أتفق مع هذا الكلام على اعتبار أن اليوم عندما نتكلم عن بعثة السلام الدولية التي تعيش اليوم واحدة أكثر مراحلها تعقيدا منذ نهاية الحرب الباردة، لأن اليوم كما تعلمون البيئة الاستراتيجية التي ولدت في هذه البعثات تغيرت جذريا. العالم انتقل من مرحلة كانت فيها الأمم المتحدة تتحرك داخل نظام دولي قائم على حد أدنى من التوافق بين القوى الكبرى إلى مرحلة تتسم بتفكك التوازنات الدولية وعودة الصراع بين القوى الكبرى وصعود الحروب الهجينة. زيادة على ذلك هناك تنامي لدور الفاعلين غير الدولتيين. اليوم كما تعلمون الأمم المتحدة تدير ما يقارب 11 بعثة السلام حول العالم تضم حوالي 68 إلى 70 ألف عنصر بين عسكريين والشرطة وموظفين مدنيين موزعين على مناطق شديدة الهشاشة مثل لبنان، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، إفريقيا الوسطى. لكن العمليات اليوم كما قلتم تواجه ضغوط مالية غير مسبوقة، لأن الميزانية عملية حفظ السلام الأممية الأخيرة للفترة مثلا ما بين 2025 و2024 كانت بلغت حوالي 5.6 مليار دولار قبل أن تنخفض ميزانية 2025-2026 إلى حوالي 5.3 مليار دولار في سياق أزمة سيولة خانقة كما تعلمون وتأخر بعض الدول الكبرى في سداد مساهماتها. لكن في نظري الإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بالأرقام بل بطبيعة التحول الذي يشهده النظام الدولي نفسه، لأن بعثات حفظ السلام صممت أساسا للتعامل مع النزاعات التقليدية بين دول أو جيوش نظامية، بينما اليوم أصبحت التهديدات الحالية أكثر تعقيدا. هناك جماعات إرهابية عابرة الحدود، ميليشيات مدعومة إقليميا، شبكات تهريب، حرب سيبرانية وحملات تضليل إعلامي. أي أننا أمام بيئات لا يوجد فيها سلام أصلا حتى يتم حفظه. وبالتالي أصبحت البعثات الأمم المتحدة تتحرك داخل فضاءات تتداخل فيها الجغرافيا الأمنية مع الجريمة المنظمة والتنافس الجيوسياسي. مثلا على سبيل المثال منطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء التي تعتبر مثال واضح على ذلك، حيث تتشابك فيها التنظيمات الإرهابية مع الاقتصاد الغير مشروع والهشاشة المؤسساتية، وهو ما يجعل المقاربة العسكرية وحدها غير كافية. وبالتالي التنافس داخل كذلك، هناك نقطة مهمة جدا لا بد من الإشارة إليها، هو أن هذا ما يقع داخل مجلس الأمن من تنافس بات ينعكس بشكل مباشر على فعالية منظومة الأمن الجماعي، لأن كل أزمة دولية يعني كبرى أصبحت مرتبطة بحسابات النفوذ والتوازنات بين القوى الكبرى، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة كمنطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء أو ما يسمى يعني ما يسمى بالمينيسما في شمال مالي. لذلك لم تعد أزمة يعني بعثة السلام مجرد أزمة عملياتية إذا تقبلتم هذا التعبير أو الإطار المفاهيمي، ولكن أصبحت أزمة حوكمة دولية وأزمة ثقة في فعالية نظام متعدد الأطراف. والأرقام هنا تعكس على التراجع بوضوح، لأن عدد قوات حفظ السلام الأممية انخفضت تقريبا إلى النصف مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمن. تالي نشهد صعود نماذج جديدة للأمن الإقليمي تقوم على التحالفات المرنة، تعاول استخباراتي والمقاربات التنموية والأمنية المندمجة، وهذا ما يفسر لجوء العديد من المناطق إلى حلول إقليمية أو ثنائية بدل الاعتماد الحصري على الأمم المتحدة. لكن هناك نقطة مهمة جدا، هو أن
0: الأمن
1: لم يعد مرتبطا فقط بحماية الحدود، ولكن في نظري أصبح مرتبطا أيضا بحماية الممرات البحرية، سلاسل الإمداد لاحظنا في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا من خلال مضيق أورمز.
0: طيب دكتور مختار غباشي، يعني أنت أتيت على ذكر أن هناك عجز بملياري دولار في الميزانية المرصودة لمهمات حفظ السلام، وذكرت أيضا بأن الأمر ناتج عن تراجع الولايات المتحدة عن تقديم التزاماتها المالية. هل باعتقادك أن الأمر يتعلق فقط بتغير إدارة الرئيس ترامب، أم أن هناك تغير في مزاج القوى الكبرى كما جاء على لسان الدكتور الشرقاوي الروداني في مجلس الأمن وحسابات سياسية تجمع هذه القوى؟
2: صراعات القوى الكبرى من الممكن أن يكون عامل سلبي في مسألة تمويل بعثات الأمم المتحدة، لكن العقيدة التي أتى بها ترامب هو

0: لا يؤمن بأي تمويل أمريكي لأي منظمة دولية إذا كانت تابعة للأمم المتحدة أو غير تابعة للأمم المتحدة، وما فيش بالمقابل دول تستطيع أن تعوض الوجود الأمريكي أو النسبة الأمريكية المالية التي تدفعها. تقريبا البعثات الأمم المتحدة على ما أتذكر الولايات المتحدة الأمريكية تدفع منفردة في حدود 27% من تكلفة البعثات الأممية المنتشرة حول العالم. النهاردة الإيمان بالمنظمة الدولية كآلية لحل النزاعات أو حل الصراعات أنا متصور قلت كثيرا عن عقود كثيرة جدا سابقة، أهمها ما فعلته إسرائيل بالمنظمات التابعة أو المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية
1: اليونيفيل تحديدا،
0: اليونيسيف، الأونروا، منظمة الصحة العالمية، أطباء بلا حدود. أهانت إسرائيل هذه المنظمات الدولية، وكلنا رأينا بأم أعيننا كيف أتى أنطونيو غوتريش السكرتير العام للأمم المتحدة ومن أمام معبر رفح كان يستجدي المجتمع الدولي لدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية إلى 2 مليون جوعى داخل قطاع غزة. ناهيك عن عدم قدرة الأمم المتحدة الآن في حسم أي صراع، فالإيمان بالمنظمة الدولية ذاتها أنا من وجهة نظري قل على النطاق الدولي والنطاق الإقليمي بعدم تقليل القيم المالية التي تساهم بها القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أستاذي الشرقاوي الروداني، يعني بناء على كل ما قلتماه معا، هل اليوم نحن بحاجة إلى عملية طارئة لإصلاح الأمم المتحدة حتى تكون لها مرونة أكبر وقدرة أكبر على الأخذ بزمام الأمور فيما يتعلق بالنزاعات وتدبير مهمات بعد السلام في ظل الوضع الذي تعيشه اليوم؟ يعني كما ذكر الدكتور غباشي هناك ما يشبه تهميش لهذه المنظمة.
2: دعني أقول بأن يعني الآفاق المستقبلية للأمم المتحدة ولبعثات السلام الدولية ستتحدد أساسا بمدى قدرة النظام الدولي على التكيف مع طبيعة الصراعات الجديدة، خاصة الأمم المتحدة. متفق تماما مع قاله الأستاذ مختار، لأن العالم لم يعد يعيش فقط تحولات جيوسياسية، ولكن أصبح يشهد إعادة تعريف عميقة لمفهوم الأمن نفسه. في تقديري نحن أمام نهاية تدريجي للنموذج التقليدي لبعثات حفظ السلام التي تأسست بعد الحرب الباردة والقائمة على الانتشار العسكري الكلاسيكي بين أطراف نزاع واضحة المعالم. المستقبل يتجه نحو بعثات أكثر مرونة، أقل عددا لكن أكثر تكنولوجيا واستخبارات وقدرة على التدخل السريع. لكن في المقابل دعني أقول شيء مهم جدا
1: وباختصار أستاذ كريم،
2: فإذا استمرت الانقسامات داخل مجلس الأمن كما هي الحال الآن واستمرت أزمة التمويل، فقد نشهد تراجعا أكبر لدور الأمم المتحدة لصالح شركات أمنية خاصة أو تحالفات عسكرية ظرفية أو ترتيبات جيوسياسية انتقائية، وهو ما قد يؤدي إلى نظام أمني دولي أكثر تجزؤا وأقل خضوعا للقانون الدولي. لذلك يمكن القول إن مستقبل الأمم المتحدة أو بعثات السلام سيتوقف على سؤال جوهري: هل سينجح العالم اليوم في تحديث منظومة الأمن الجماعي لتتلائم مع حروب القرن 21، أم أننا نتجه نحو مرحلة يصبح فيها الأمن الدولي خاضعاً بالكامل لمنطق موازين القوة والمصالح المتغيرة؟ في كل الأحوال أعتقد أن العالم يدخل مرحلة جديدة لم تعد فيها القوة العسكرية وحدها كافية لصناعة أو صياغة استقرار، بل أصبحت القدرة على الدمج بين الأمن والتنمية والتكنولوجيا والاستخبارات.
1: الفكرة واضحة دكتور.
2: السياسية هي المحدد الحقيقي لفعالية أي منظومة أمنية دولية.
1: دكتور الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك سيدي.

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. يعتبر الأستاذ بن عيسى أبو حمالة المتوفى عام 2023 من أهم الأصوات النقدية في المشهد الشعري المغربي والعربي،

كانت قصيدة نخلة الله من الديوان الذي صدر عام 1969 بنفس العنوان للشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر شرارة اهتمام الناقد المغربي ابن عيسى بوحمالة بهذا الصوت الشعري منذ أن كان طالبا بكلية الآداب بفاس. وجد بوحمالة نخلة حسب الشيخ جعفر نخلة ليست من جنس النخيل الذي نعرفه، شجرة كونية، شجرة منغرسة في درك الأرض وسفولها، لكنها منظورة للعلا، للماوراء، لللانهائي، للمطلق. من هنا موالاة بن عيسى بوحمالة للشاعر العراقي وتتبعه لمنجزه الشعري، ويعزو هذا الاختيار لكون حسب الشيخ جعفر أحد أكفأ الممثلين لجيل الستينات في الشعر العراقي المعاصر، وأيضا لما اتسم به من طموح حداثي كبير. وأما عن عنوان الكتاب أيتام سومر فيرى فيه المؤلف النعت الأوفى تشخيصا لهوية جيل الستينات

0: d'abord et de primes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: تصاعد شرق الأسطح.
4: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.

0: راديو 1 صباح الأخبار. عبد العالي زهر.
1: مستمعين الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. في اختبار جديد لوقف إطلاق النار، الجيش الأمريكي يسقط مسيرات إيرانية ويقصف مركز تحكم ببندر عباس، والحرس الثوري الإيراني يرد باستهداف قاعدة أمريكية ويطلق النار باتجاه سفن في مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يبدأ قصف مركزا على البنية التحتية لحزب الله جنوب البلاد، ومسيرات قضادية للحزب الله تخلف ضحايا في صفوف الجنود الإسرائيلي.

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية بشرق الكونغو الديمقراطية جراء تصادم النزاع المسلح مع تفشي وباء إيبولا، وأوغندا تقرر إغلاق حدودها مؤقتا مع جارتها للحد من رقعة انتشار الفيروس. نادي كريستال بالاس الإنجليزي يتوج بلقب مسابقة المؤتمر الأوروبي بمدينة لايبزيج الألمانية في أول نهائي قاري له على الإطلاق عقب فوزه المثير على رايو فايكانو الإسباني. وأيضا في بعد العناوين بعد الفاصل نواصل باقي صباح الأرض.

مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. نخصص فقرتنا اليوم للملف الديمغرافي والاجتماعي الأبرز، حيث يتصدر مستقبل النمو السكاني في المنطقة المغاربية واجهة النقاشات الرقمية عقب صدور دراسة حديثة تسلط الضوء على تراجع معدلات الولادات. وفي تفاصيل هذه الدراسة الديمغرافية، سجل المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية بفرنسا تراجعا تاريخيا ومستقرا على المدى الطويل في عدد المواليد ببلدان المغرب العربي، ما يسرع من وتيرة الشيخوخة السكانية ويبطئ النمو الديمغرافي. الأرقام أشارت إلى انخفاض متزامن وسريع في معدلات الخصوبة مقارنة بسبعينيات القرن الماضي، حيث واصل المغرب تراجعه التدريجي والمستمر ليصل المعدل إلى 1.97% طفل لكل امرأة، بينما سجلت تونس 1.58 طفل لكل امرأة والجزائر 2.61. وعزت الدراسة هذا التحول إلى عوامل متعددة، أبرزها تأخر سن الزواج وتوسع استخدام وسائل تنظيم الأسرة ببلدان المنطقة. المنصات الرقمية شهدت تفاعلا عكس اهتماما وتوجسا من التداعيات المستقبلية لهذه المؤشرات، حيث عبر العديد من المعلقين أن التحول الديمغرافي الحالي ليس مجرد أرقام جافة، بل هو انعكاس

لدى الطرفين، داعينا إلى ضرورة السباق هذا التحول الديمغرافي بآليات استراتيجية تدعم الإدماج الاقتصادي وتوفر بنية تحتية قوية قادرة مثلا على مواكبة متطلبات رعاية فئة المتقدمين في السن مستقبلا ومواجهة متطلبات سوق الشغل التي تتطلب يدا عاملة شابة.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط التندرارة في جيك أسا، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد مع احتمال تساقط أمطار رعدية في منطقة درعا. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط، 27 درجة بالدار البيضاء، 22 درجة بالصويرة، 19 درجة بطنجة، 29 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، و34 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا على الأطلس الصحراوي، وغائما إلى غائم جزئيا في الوسط الشرقي والجنوب الشرقي من تمن الراست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار في الهكار والوسط الشرقي للبلاد. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة وبجاية، 24 درجة بوهران، 31 درجة بقسنطينة، 27 درجة

0: حالة تفاوضية تحت النار، علما بأنها لا تريد لهذه الحالة أن تصل إلى نهاياتها. وفي نفس الوقت العملية ورسائلها تتعدى حدود حتى أدوار الوسطاء، في رسالة أيضا للداخل للتغطية على فشل الجبهة الإسرائيلية.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صورة اللبنانية، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في الجنوب اللبناني. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي أمس واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي التي أنشأتها طهران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية اليوم في رد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على جنوب البلاد. نواصل من العراق. دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أمس الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة، وذلك بعدما أعلن زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر أن الجناح العسكري لحزبه سيحذو هذا الحذو. وتعهد الزيدي منذ تسلمه منصبه منتصف الشهر الجاري بحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تطاط واشنطن بشكل متزايد على بغداد لضبط سلاح الفصائل التي تصنفها إرهابية وأغلبها يعتبر أذرعا إيرانية في المعترك العراقي. دعوة رئيس الحكومة العراقية تحظى بشعبية واسعة في الداخل وتستجيب لضغوط الخارج. بحسب خالد العرداوي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، تحدث من بغداد لأيمن الأحمد.
2: هذه الدعوة تلقى قبول شعبي في العراق، لأنه معظم العراقيين يرغبون بوضع حد للسلاح المنفلت، ولذلك أعتقد أنه هذه الدعوة هي دعوة في الإطار الصحيح، باعتبار هنالك ضغوط إقليمية ودولية. ليس من مصلحة العراق أنه يكون في حالة تضاد مع هذه الضغوط. هنالك صفقة شاملة تجري مع الجانب الإيراني، وأعتقد أنه وكلاء إيران وسلاح وكلاء إيران سوف يكون في قلب هذه الصفقة. ولذلك أعتقد اليوم أنه بعد بيان من قبل السيد مقتدى الصدر للحديث عن تسليم سلاح سرايا السلام للحكومة وفك ارتباطها بالتيار الوطني الشيعي ووجود 5 فصائل أخرى مشتركة في الحكومة ولديها فصائل، هنالك كلام على أنه سوف تسلم سلاحها للحكومة. يبقى فقط فصيلين مترددين في قضية تسليم السلاح. نجاح هذه العملية تعتمد بشكل كبير على نجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتطوراتها.
1: نفتح الآن الملف المغاربي ونبدأه بالشأن المغربي. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، قال إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا، وأبرز الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97، مضيفا أنه رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة. في شأن منفصل، تشهد بلدان المغرب الكبير تراجعا تاريخيا في عدد المواليد يظهر مستقرا على المدى الطويل، ما يؤدي إلى شيخوخة سكانية في دول المنطقة وإبطاء نمو عدد

في الدور الأول ودعته بين المنتخبات المرشحة، حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي عقب سلسلة من النتائج المميزة أمام منتخبات قوية آخرها منتخب الكاميرون في ربع النهائي. وأثار منتخب المدرب البرتغالي تياغو ليما أداء جماعيا متوازنا وانضباطا تكتيكيا ظهر به اللاعبون طيلة مشوار هذه المنافسات، بداية من مواجهة تونس وصولا إلى لقاء الكاميرون، وهو ما يجب أن يتواصل أمام السنغال في الدور نصف النهائي من أجل بلوغ المشهد الختامي. ويبرز في تشكيلة المنتخب المغربي إبراهيم الرباج ووليد بن صالح في خط الوسط من دون إغفال الدور الذي يقوم به المهاجم محمد مستاش الذي سجل هدفين في الدورة حتى الآن. هذا وتنطلق مواجهة المغرب والسنغال على الساعة 8 بالتوقيت المغربي، تسبقها مواجهة مصر وتنزانيا. يشار إلى أن أشبال الأطلس قد ضمنوا سلفا التأهل إلى كأس العالم التي ستقام في قطر خلال شهرين

0: والنقص المعروض وارتفاع تكاليف التربية والإنتاج. إرهاصات عيد الأضحى في موريتانيا، الخروف براتب والملابس براتب آخر وتصدير الخراف للسنغال والجزائر يرفع الأسعار، هذا العنوان في القدس العربي عبد العالي.
1: خلدون، روسيا تتحرك بجرأة أكثر وتخرق أوروبا، وماذا يجري بالتحديد في سجون بريطانيا خلدون؟
0: دوائر استخباراتية وأمنية أوروبية رفيعة حذرت وفق ما نقلت نيويورك تايمز من أن روسيا باتت تتحرك بوثيرة أكثر جرأة وخطورة في أوروبا، مع تزايد المخاوف من أن يمتد الصراع في أوكرانيا إلى دول القارة الأوروبية في ظل الجمود العسكري على الجبهة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع فشل قواته في تحقيق تقدم حاسم في ساحة المعركة، بات يعتمد بشكل أكبر على ما يعرف بالحرب الهجينة لإرباك الدول الأوروبية وزعزعة استقرارها. تقول أرقام حصرية نشرت إندبندنت البريطانية، كشفت أن أزمة المخدرات في سجون بريطانيا لم تعد خللا أمنيا عابرا، بل تحولت إلى أزمة موت داخل مؤسسات يفترض أن تكون خاضعة لرقابة الدولة. تقول الصحيفة عبد العالي إنه سجل 8

والسواقي ولا الضيات اللي مجاورين الفلاحات والزراعات اللي تيترشوا بهذه المبيدات الفلاحيه. وتدات عده دراسات في بعض الدول الاوروبيه بحال فرنسا مثلا، لقاو فيها بان عده تسممات تتوقع عند الجيران ديال الفيرمات والضيعات الفلاحيه اللي تستعمل

0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقراته توقيعات توقيع اليوم مع المدونة. العيد في معناه الزمني قطعة من الوقت، وفي معناه الاجتماعي يوم للفرح، لكن هل نحن واعون جيدا بروحانية هذا اليوم؟ حتى نعيد للعيد روحانيته، عنوان المدونة توقعها سناء المسعودي.
1: في الدين النفاق نفاقان، أكبر وأصغر. يكون الأكبر حين يتعاطى الإنسان الدين وهو يكذب، ويكون الثاني أصغرا لا يخرج صاحبه من الملة لكنه نفاق عملي. حتى لا أكون كمن قال فيهم ابن حجر العسقلاني: يتكلمون بغير فنهم فيأتون بالعجائب. سأدعو الدين لأهل الاختصاص، فهم الأولى بميزان عقيدة المسلم على ضوء الكتاب والسنة. لكن ما يحفز النقاش ونحن على أبواب العيد؟ حاجتنا إلى وقفة جدية عند مقاصد العيد، وأكثرها إلحاحاً: حق الضعفاء، إغناؤهم عن ذل السؤال حتى تشمل الفرحة كل بيت يوم العيد. العيد ليس طقساً جسدياً يقوم على التهافت والتباهي في كل شيء، هي مناسبة للعبادة قبل الأكل. وإلا كيف يكون العيد عيداً إن لم تتصافى النفوس وتتصافح القلوب قبل الأيادي؟ كل عام وأنتم بألف خير. جميعنا يردد العبارة ويخلص لها كل عيد، لكن من منا يحول العبارة إلى فعل حقيقي، فعل سلوكي تكافلي متواصل؟ أكاد أجزم أن القلة القليلة منا من اختار قضاء العيد بين الأيتام. أي قيمة لعيد لا ينحر فيه الأخ خلافه مع أخيه؟ أي قيمة لمائدة العيد إن لم نجلس على طرفيها لمراجعة ذواتنا قبل التلذذ بالطيبات؟ في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، يدعونا المفكر والفيلسوف الراحل علي عزت بيجوفيتش إلى رحلة في بحر الذات. يقول الكاتب المتأمل في آية الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يلاحظ أنها تتكرر بصيغتها في القرآن الكريم أكثر من 50 مرة، كأنما تؤكد لنا ضرورة توحيد الدين والأخلاق. في هذه الرحلة يوجهون هذا المفكر والفيلسوف إلى النفاذ نحو عمق الآية التي يقول فيها الخالق سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في معنى الآية إجابة على سؤال كيف يمكن للإنسان أن يقوي إيمانه. الإجابة واضحة، يجيب صاحب الكتاب: افعل الخير تجد الله أمامك. هكذا هو العيد في مقاصده الشرعية، يأتي في كل مرة ليؤذن في الناس أن تصالحوا وتسامحوا وتحابوا. فإن جاءك العيد وأنت تصون الود وتبقي العهد ولا تتغير بتغير الظروف والأزمان، فاعلم أنك تملك الدنيا وقد لا تشعر بذلك.

0: كل عام وأنتم بألف خير.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية حمزة طمار في الإخراج. لحظات تلتقون مع مارتن جيبير في برنامج متن أنفو. صباحكم في مدئة متواصل، متابعة طيبة وإلى اللقاء.

0: culture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. مازال مع موضوعنا هاد السيمانه فهاد نص الثاني من ويتنا اللي تنتكلموا فيها على مرض الشيبه وبوبيات في الداليا ديال العنب اللي الظروف ديال الطقس ديال بعض النواحي الفلاحيه في بلادنا وبالخصوص اللي قريبه من الشواطئ ديال البحر تساعد ويتكاثر وينتشر فيها من فصل الربيع حتى لدابا في بحال هاد الوقات. ومن بعد ما شفنا في الايام الفايته كيفاش داير مرض الشيبه في الداليا وكيفاش تيبان وشنو هما المؤشرات والمظاهر باش تيبان في الغرس، ودوينا كذلك على الخصائص اللي تيمكن يديرها في الداليا وحتى على الظروف ديال الطقس اللي تتساعد وينتشر ويتكاثر، وصل بينا الوقت باش نشوفوا اليوم كيفاش نجتنبوه ولا نحاربوه ضده. ايوا بحال ديما ارانا نتكلموا اليوم على وسائل الوقايه من مرض الشيبه، ولكن اللي ما تتخدمش المواد والادويه الكيماويه اللي غادي نخليوها لغدا ان شاء الله. ومن الوسائل ديال الوقايه كاين السقا المقاد والموزون اللي ما تيعطش الداليا، لان السقا المتوازن ما تيساعدوش يتكاثر. كذلك خاص الداليا تكون مزبوره مزيان والورق ما قويش بزاف ومزحمش على شي باش يخلي الهواء والريح فين يدوزو باش يريحو ويبردو العرش ديال الداليا وما يشجعوش المرض يشد ويتكاثر فيها. ولا كان لازم نقصو شويه من الورق بزباره على الخضوره. واخيرا خاصنا نتبعوا التطور والتكاثر ديال الطرقات ديال المرض والسوف اللي في الورق باش اللي تقاست نحيدوها ونبعدوها على الكرم الداليا ما تعاديهناش.
2: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينه او البيت.

0: وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه، يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: اللي خاصنا نردوا لها البال من هنا لقدام، كاين مساله الربيع ما ياكلوا البهائم والكسيبه بالنسبه للناس اللي عندهم شجر وبهيمات ولا شويه ديال الكسيبه. والا كنا تنصحوا بالمحاربه ضد الربيع ما بين الشجر، فهذا الشيء بسبب الضياع ديال الماء والمواد المغذيه اللي تاكلهم الربيع وتحيدهم من الفم ديال العروق ديال الشجره. اما الا كنا ملزومين فماشي لازم نحاربوا ضد هذا الربيع، بل بالعكس نخليوه يطلع ونحشوه باش نقوتوا به بهيماتنا وخرفاننا، لكن بشرط هذا الشرط هو نوفروا للشجر ديالنا كل ما تيحتاجوا من ماء ومن مواد مغذيه واسمده، ونوفروا حتى لهذاك الربيع كل ما خاصو حتى هو.
2: اخبار فلاحيه
1: ولفنا دابا هادي سنين باش كل يوم الخميس تنجبدو متلا من المتول القدام ديال الفلاحه والعروبيه، لا ديالنا ولا ديال بلدان اخرى. والغايه هي هي، نتفكروا الوالدين والجدود الله يرحمهم، والحكمه هي هي، نستافدوا من التجربه والملاحظات الزينه ديالهم. وهاد النهار غادي نرجعوا لمتلا كانوا تيقولوها بزاف هادي عشرات السنين الفلاحه الوالة في بعض الدول الافريقيه، تيقولوا فيها شتا ما تطيحش غير على سطح واحد، أي بمعنى أخرى الشتا حيت تطيح وتعطي الله خيراته راه تطيح على الجميع، وكل واحد يمكن له يستفد منها الزراعات والفلاحات ديالو، لكن بشرط يخدمهم ويقابلهم صح ما يتمكن ويعطيهم ما خاصهم من أسمدة وعناية ومحاربة ضد الأمراض والآفات اللي يمكن يتسلطوا عليهم. والشتا ماشي بوحدها يمكن تجيب النتيجة في الفلاحة وتربية الماشية، بل الخدمة بالمعقول هي اللي تيمكن تفرق ما بين النتائج ديال الفلاحة في منطقة معينة. وحتى إلى ما طاحت الشتا بما يكفي الفرق تديروا الخدمة اللي هي اللي تتميز ما بين الفلاح وجيرانه. وحنا نزيدوا نقولوا لهلي خطها علينا. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:45 و7 الأرب، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم. ومرة أخرى عيد مبارك سعيد. يوميات الفلاح.

ما بين 34 و 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 و 37 درجة في ناحية الغرب، و 36 و 37 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس المرفق والمعتدل، واخا مازال سخون شوية وسط النهار، الظروف غادي تبقى موالمة بزاف، تكاثر ديال الحشرات الرتيلة جل الزراعات، بالخصوص زراعات البحيرة، دلاح وبطيخ ديال الموسم واللي ساير يكمل طيابو دابا. وهذا علاش لازم تتبع العدد ديال هاد الحشرات في الورق وفي الغلة باش نحاربو ضدها قبل ما تغفلنا وتخسر الغلة ديال الدلاح وديال البطيخ وتزيد تعطل لهم طيابهم.

0: التي تبدأ قبل أيام بشراء الأضاحي واللوازم المنزلية وإعداد الحلوى التقليدية، إلى جانب الحرص على تقديم الوجبات المعروفة من أصناف اللحوم والأطباق المتوارثة. أما الأزياء التي يغلب عليها الطابع الإسلامي فتكتسي بياضاً زاهياً.
1: في أول يوم عيد الأضحى المبارك نلبس الجميل ونلبس الجديد، وخاصة الزوريا وهي عبارة عن ملابس أثيوبية تقليدية.
0: أجواء من التكافل والتسامح وجبر خواطر المحتاجين تسود البلاد.
2: عيد الأضحى المبارك ركيزة أساسية لتعزيز التقارب المجتمعي.
0: أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
3: إلى ملف الأنباء الدولية، في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي أمس واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي التي أنشأتها طهران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية اليوم في رد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على جنوب البلاد. أوروبيا، صادقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على التسوية التي تم التوصل إليها بين مع البرلمان الأوروبي بشأن الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة العام الماضي، ولم يعود الاتفاق بحاجة سوى إلى الضوء الأخضر الأخير من النواب الأوروبيين ليدخل حيز تنفيذه. دبلوماسي الدول 27 صادقوا على النص الذي تم التفاوض بشأنه مع النواب الأوروبيين الأسبوع الماضي، وهو يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد على معظم السلع المستوردة من الولايات المتحدة، لقاء فرض سقف قدره 15% للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الأوروبية المستوردة. للتعليق نستمع من بروكسل إلى خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات، حاوره يوسف النعماني.
4: هكذا يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حقق ما يريده، وهو أن توافق الدول الأوروبية على هذه الاتفاقية خلال المدة التي حددها، ولكن العديد من المراقبين يرون أن دول الاتحاد الأوروبي تراجعت ووافقت على عدم فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تفرض 15% على العديد من المنتجات، لذلك يبدو أن هذه الاتفاقية ليست متزنة لصالح الدول الأوروبية، وأيضا سوف تفتح الباب أمام وجود منتجات أمريكية ربما لا تتلائم مع المعايير الأوروبية المعنية بسلامة وصحة المواطنين، لا سيما فيما يتعلق باستيراد الدجاج وبعض اللحوم. كان غضب لدى المزارعين الأوروبيين عندما تم التوقيع على هذه الاتفاقية، ولكن يبدو الآن أن هذه الاتفاقية سيتم تنفيذها على الرغم من أنها ليست لصالح الدول الأوروبية.
3: إلى آخر ملفات السابعة، توقعت الأمم المتحدة اليوم أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة 2026 إلى 2030، وتعيش عدد من الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة على وقع موجة حر شديدة رفعت مستويات اليقظة والحذر على المستوى الصحي، وأدت إلى تسجيل وفيات ومتاعب صحية لدى الفئات الهشة خاصة المسنين في بعض الدول بينها فرنسا. تقرير عثمان الطاهري.
5: ارتفاع غير مسبوق لدرجة الحرارة في أوروبا يدع عددا من الدول أمام موجة حر استثنائية ومبكرة. فرنسا سجلت أرقاما قياسية غير معهودة لشهر ماي، إذ أعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن يوم 25 كان الأشد حرارة في تاريخ هذا الشهر، مع تسجيل 7 وفيات على الأقل. في ظل هذا الارتفاع الشديد للحرارة، الشارع الفرنسي يشتكي من تبعات هذه الظاهرة.
6: بدأت موجات الحر الشديد بالفعل مع بداية شهر ماي، ارتفعت مع عطلة نهاية الأسبوع. شهدنا أسبوعاً استثنائياً لم يكن هذا في السابق خلال شهر ماي. من المحتمل أن تنخفض درجة الحرارة في الأسبوع المقبل.
5: في المملكة المتحدة أصدرت وكالة الأمن الصحي إنذاراً باللون البني.

0: برتقالي. إسبانيا هي الأخرى تعاني من شدة الحر، ارتفاع كبير لدرجة الحرارة في عدة مدن، بينما في إيطاليا اتخذت السلطات الصحية إجراءات استباقية لمواجهة تصاعد موجة الحر، حيث أعلنت وزارة الصحة تفعيل حالة الإنذار البرتقالي في 14 مدينة رئيسية من بينها روما وميلانو وفلورنسا والبندقية وتورينو.
1: شكرا لك عثمان الطاهري. بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه الكلمة مباشرة لك مختار.
2: Merci beaucoup Marfoud, on vous retrouve à 8h pour une nouvelle édition du journal. 7h10 sur Média, on ouvre tout de suite une nouvelle page de sport avec Fouad El-Hanaoui. Bonjour Fouad.
3: Bonjour Martin.
2: Et à la une ce matin, c'est bien sûr cette place pour la finale qui se joue pour les U17.
3: بالفعل مارتن، منتخب المغربي الذي يخوض نهار اليوم لقاء الدور النصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة. هذه هي المسابقة التي تحتضنها ملاعب المركز محمد السادس لكرة القدم بضواحي العاصمة الرباط. المنتخب المغربي الذي يواجه نهار اليوم

0: في كرة القدم بضواحي العاصمة الرباط، المنتخب المغربي الذي يواجه نهار اليوم نظيره السنغالي في إطار الدور النصف النهائي بحثا عن مكان في المباراة النهائية، وذلك للدورة الثالثة على التوالي. ورقة في الموضوع للزميل يوسف الشاطر.
1: يواصل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بحثه عن مجد إفريقي جديد من خلال هذه النسخة من كأس إفريقيا التي تتواصل في المغرب. عروضه القوية في الدور الأول ودعته بين المنتخبات المرشحة حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي عقب سلسلة من النتائج المميزة أمام منتخبات قوية آخرها منتخب الكاميرون في ربع أن

0: تكتيكيا ظهر به اللاعبون طيلة مشوار هذه المنافسات، بداية من مواجهة تونس وصولا إلى لقاء الكاميرون، وهو ما يجب أن يتواصل أمام السنغال في الدور نصف النهائي من أجل بلوغ المشهد الختامي. ويبرز في تشكيلة المنتخب المغربي إبراهيم الرباج ووليد بن صالح في خط الوسط، من دون إغفال الدور الذي يقوم به المهاجم محمد مستاش الذي سجل هدفين في الدورة حتى الآن. هذا وتنطلق مواجهة المغرب والسنغال على الساعة 8 بالتوقيت المغربي، تسبقها مواجهة مصر وتنزانيا. يشار إلى أن أشبال الأطلس قد ضمنوا سلفا التأهل إلى كأس العالم التي ستقام في قطر خلال شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين.
1: المنتخب المغربي لتذكير الذي سبق له أن شارك وحامل اللقب خلال النسخة الماضية التي أقيمت بمدينة المحمدية، كما أنه سبق له أن خاض المباراة النهائية للدورة ما قبل الماضية، وكان حينها قد انهزم في المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي خصمه لنهار اليوم. منتخب الكبار في المقابل لازال يستثير بالاهتمام، وذلك في أعقاب الكشف عن اللائحة النهائية التي رهن عليها الناخب المغربي محمد وهبي للمشاركة في نهائيات كأس العالم. ولعل أبرز ما استأثر بالاهتمام وتوجيه الدعوة للاعب سيظهر لأول مرة مع الأسود، يتعلق الأمر باللاعب أيوب أميموني. الزميل يوسف الشاطر يعود ليعرفنا عن مسيرة هذا اللاعب الفريدة من نواياها.
0: فجر مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي مفاجأة كبيرة بعدما أعلن عن قائمة أسود الأطلس المشاركة في مونديال 2026 بتوجيه الدعوة إلى الجناح الشاب أيوب ميموني، في خطوة آثرت اهتمام الكثيرين بما أنه اسم مجهول بالنسبة للجماهير المغربية. أيوب ميموني ولد في مدينة فيتشا التابعة لإقليم كاتالونيا الإسباني، وكان قريبا من الالتحاق بأكاديمية لاماسيا الشهيرة التابعة لنادي برشلونة وهو في سن العام، غير أن انتقال والده إلى ألمانيا للعمل غير مسار حياته الكروية، ليبدأ رحلته رفقة أندية ألمانية مغمورة في قطاع الناشئين قبل أن يتلقفه نادي هوفنهايم، حيث برز كثيرا رفقة الفريق الرديف. وبدأت قصة تألقه مع هوفنهايم سنة 2024 ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الألمانية، حين تمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 9 أخرى، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية. وتنفس عدة فرق على التعاقد معه، من بينها بوروسيا دورتموند وباير ليفركوسن وفياريال وريال بيتيس، قبل أن ينجح نادي أينتراخت فرانكفورت في ضمه إلى صفوفه. ووصل اللاعب المغربي الشاب تألقه مع فريقه الجديد بعدما سجل 9 أهداف وصنع 6 أخرى في 18 مباراة فقط، الأمر الذي دفع مدرب الفريق الأول إلى تصعيده سريعا خلال شهر يناير الماضي. ولم يحتج الميموني إلى وقت طويل لإثبات نفسه مع الفريق الأول، إذ سجل هدف أمام شتوتغارت وصنع آخر ضد فيردر بريمن رغم مشاركته لدقائق قليلة كبديل، قبل أن يواصل حضوره القوي في الدوري الألماني بخوضه 17 مباراة سجل خلالها 2 وقدم 3 تمريرات حاسمة. يحمل أيوب الميموني أحلام الجماهير المغربية إلى جانب نخبة من نجوم كرة القدم المغربية.
1: هو المنتخب المغربي الذي سيعود إلى التدريب خلال الأيام القادمة، وذلك استعدادا للقائه الإعدادي الذي يجريه في 2 شهر يونيو، وسيكون ذلك أمام منتخب مدغشقر بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بمدينة الرباط، علما بأنه كان قد أجرى منذ يومين لقاء لكن بدون جمهور، فاز خلاله على البوروندي 5-0. منافسة الأوروبية أمس تم التعرف عن الفريق المتوج بكأس دوري المؤتمر، ويتعلق الأمر بنادي كريستال بالاس الأنجليزي الذي حقق انتصارا على حساب رايو فايكانو، وذلك في إطار لقاء شهد مواجهة بين الدوليين المغربيين أخوماش لاعب فريق رايو فايكانو وشادي رياض مدافع نادي كريستال بالاس. الكلمة في النهاية كانت لشادي رياض وأصدقائه الذين حققوا فوزا بهدف للصفر، هدف اللاعب الدولي الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 50. شادي رياض الذي شارك في هذه المواجهة بشكل تام وأحرز على تنقيط جيد مقدما إحدى أفضل نسخه مع الفريق اللندني هذا الموسم قبل التوجه والمجيء إلى المغرب للمشاركة

في نهائية كأس العالم رفقة أسود الأطلس. في إيطاليا تتواصل حملة الإقالة للمدربين، فبعدما أقال نادي أسي ميلانو مدربه أليغري، لازيو روما يستغني أيضا عن خدمات مدربه ماوريزيو ساري، وذلك في ظل النتائج السلبية التي حصدها الفريق خلال الموسم المنصرم. ومن المرتقب أن يتم تسليم مفاتيح الإدارة التقنية للفريق العاصمة الإيطالية إلى الناخب الإيطالي السابق جاتوسو. في إسبانيا أعلن نادي برشلونة عن توصله إلى اتفاق لجلب لاعب نادي نيوكاسل يونايتد الدولي الأنجليزي أنتوني غوردون، وذلك حسب العديد من المصادر الإسبانية الإعلامية. وأوضحت المصادر بأن برشلونة توصل الاتفاق مع الفريق اللندني لجلب لاعب غوردون الدور 25 ربيعا لخلافة البولوني روبر ليفاندوفسكي الذي غادر النادي. وتقدر المصادر الإعلامية بأن قيمة العقد ستبلغ حوالي 70 مليون يورو لهذا اللاعب الذي تألق خلال الموسمين الماضيين مع فريق نيوكاسل. منافسة دوري رولانغ غاروس تواصلت بالأمس وتتواصل نهار اليوم بطبيعة الحال. الأمس حملت اللقاءات إقصاء للإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش المصنف في المركز 21 في هذه البطولة، وذلك على يد الأرجنتيني تياغو تيرانتي بثلاث جوارات 1-4-6-7-6-6-1-6-3. إقصاء أيضا لمصنف آخر وهو الفرنسي إيغو أمبير المصنف المركز 32 عالميا، وكان وجاء ذلك أمام مواطنه كانتون أليس في ثلاث جولات. تأهل أيضا لألكسندر زفيريف المصنف في رتبة الثانية في هذه البطولة العالمية على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس، وجاء ذلك على حساب اللاعب التشيكي توما ماتشاك 6-4-6-2-6-2. كان هذا إذن كل ما لدينا هذه الصبيحة. شباريت غولونغاروس.

0: Ripped par Sigala, le journal de 8h, c'est dans quelques secondes maintenant, c'est juste après la météo.
1: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط التندرارة في جيك أسا، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد مع احتمال تساقط أمطار رعدية في منطقة درعا. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط، 27 درجة بالدار البيضاء، 22 درجة بالصويرة، 19 درجة بطنجة، 29 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، و34 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا على الأطلس الصحراوي، وغائما إلى غائم جزئيا في الوسط الشرقي والجنوب الشرقي من تمن الرصد، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار في الهكار والوسط الشرقي للبلاد. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة وبجاية، 24 درجة بوهران، 31 درجة بقسنطينة، 27 درجة بعنابة، 32 درجة بغردية، و37 درجة بتمن راست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا على مرتفعات الشمال الغربي للبلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالعاصمة، 29 درجة بمدنين وصفاقس وقابس، 35 درجة بتوزر، 34 درجة بقفصة، و27 درجة بالمنستير.
0: Touron sur Médien, l'heure d'un nouveau journal présenté ce matin par Marfoud. Bonjour Marfoud.
2: Bonjour Martin. Sabah al-khair mustami'ina. Ahlan bikum ila anawin al-nashra. الجيش الأمريكي يسقط 4 مسيرات إيرانية ويشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران، وطهران ترد باستهداف قاعدة أمريكية في مواجهات هي الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار قبل أسابيع. في المغرب غدا عيد الأضحى، انبعاث مهن موسمية وازدهار أخرى بينها الجزارة، محلاتها تشهد إقبالا متزايدا من طرف الأسر الباحثة عن تقطيع الأضحية وإعداد لحومها للتجميد أو للطهي. في النشرة نتابع روبورتاجا من مدينة طنجة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يحذر من أن الحرب الدائرة في شرق الكونغو الديمقراطية تعقد بشكل كبير جهود

0: يحذر من أن الحرب الدائرة في شرق الكونغو الديمقراطية تعقد بشكل كبير جهود احتواء تفشي وباء إيبولا الفتاك، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. أهلا بكم. ملف الثامنة الأول، تجدد التوتر الأمريكي الإيراني. أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، ووفق ما أفاد مسؤول أمريكي أمس واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي التي أنشأتها طهران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور. بالمقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية اليوم في رد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على جنوب البلاد. في المتابعة عبد العالي الزهر.
1: في أحدث اختبار لوقف إطلاق النار عادت لغة جديدة، أسقط الجيش الأمريكي 4 طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، في خطوة وصفها مسؤول أمريكي بأنها إجراءات دفاعية بحتة لحيطة تحكم أرضية لمنع إطلاق مسيرة خامسة، وذلك بعد يومين من هجمات أمريكية مماثلة طالت قوارب لزرع الألغام ومواقع صواريخ بجنوب إيران. على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن القصف الأمريكي سادف أراضٍ قاحلة بمحيط بندر عباس دون وقوع أضرار، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني رداً ميدانياً باستهداف قاعدة أمريكية كانت مصدراً للهجوم. وبالتزامن مع ذلك، أطلقت القوات الإيرانية طلقات تحذيرية أجبرت 4 سفن حاويات على العودة بعد محاولتها عبور مضيق هرمز. وفي ارتدادات هذا التصعيد على منطقة الخليج العربي، أكدت الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة معادية دون أن تحدد مصدرها. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بضرب بنية تحتية تابعة

0: تهديدة ضد إيران، عادت أسعار النفط اليوم إلى الارتفاع، وسجل خام برنت ارتفاعا بنحو 2% ليصل إلى 96.13 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.75% ليصل إلى 90.23 دولارا للبرميل. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه غير راض عن المقترحات الإيرانية لإبرام اتفاق، مضيفا خلال حديث في اجتماع بالبيت الأبيض أنه ليس على عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، رغم إعلانه نهاية الأسبوع أن الاتفاق بات قريبا. من واشنطن نتابع مراسلة كرام بن عائشة.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن واشنطن غير راضية بعد عن مسار التفاوض مع طهران، مشددا على أن العقوبات الأمريكية ستبقى قائمة، ومجددا التهديد باستخدام القوة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. ترامب أشار إلى أنه لا ينوي التسرع في إنهاء المواجهة مع إيران تحت ضغط الحسابات السياسية أو اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
2: التضخم في إيران بلغ 250%، عملتهم فقدت قيمتها واقتصادهم ينهار. كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون الانتظار حتى تراجع، يقولون سننتظره، لديه انتخابات التجديد النصفي، لكني لا أهتم بهذه الانتخابات. الناس تدرك أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنا لا أفعل ذلك من أجل الولايات المتحدة فقط، بل من أجل العالم كله.
1: ملف مضيق هرمز كان حاضرا بقوة خلال

0: عليه، لكنه ممر دولي، وعلى عمان أن تلتزم مثل الجميع، وإلا فسنضطر لاستخدام القوة. إنهم يدركون ذلك.
1: الاجتماع الوزاري تناول كذلك تداعيات الأزمة على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الوقود، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جديد في الخليج إلى اضطرابات إضافية في أسواق الطاقة العالمية. من واشنطن، إكرام بن عائشة، للمديا.
2: في العراق، دعا رئيس الحكومة علي الزيدي أمس الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة، وذلك بعدما أعلن زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر أن الجناح العسكري لحزبه سيحذو هذا الحذو. وتعهد الزيدي منذ تسلمه منصبه منتصف الشهر الجاري بحصر السلاح بيد الدولة في وقت تضغط واشنطن بشكل متزايد على بغداد لضبط سلاح الفصائل التي تصنفها إرهابية، وأغلبها يعتبر أذرعا إيرانية في المعترك العراقي. إلى الشأن المغربي الآن، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، قال إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا، وأبرز الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27

0: في هذا الشيء هذا من العام للعام كنمشي نذبح الناس، نقدر نضرب 8 نقدر نضرب 10 على حسب. الأسمنة هنا كتبدا من 300 درهم وتطالع.
1: بلال جزار آخر يشدد على أن الأمر لا يتعلق بمهنة وحسب، بل بشعيرة دينية لها أصولها وآدابها.
2: أنا تعلمت هذه الحرفة قريبا هذه 1 سنين ولا 9 سنين، تعلمتها من الوالد ديالي الله يرحمه بخير. الحمد لله كنرتاح أنا في هذه الحرفة، كتبغي الإنسان يكون عارف الأضاحي كي دايرين، وخصو يكون مغتسل ويكون كيقول بسم الله الله أكبر الله منك إليك.
1: بعد الذبح تبدأ مرحلة أخرى لا تقل حضوراً في أجواء العيد، تشويط الرؤوس والأكراه، طقس ما زال يحافظ على مكانته داخل الأحياء الشعبية.
3: ما دبلية ديالنا كل عام كنخدموا هادشي هذا الخاف، ماشي الخدمة، هذه تقاليد بحال اللي قلت لك، هذه عادة ديالنا حنا كشباب، في العادة والتقاليد اللي ورثناهم من الأجداد ديالنا، حتى تشويط الرؤوس كيجي يقربنا من بعضيتنا، خصنا نحسوا بالمعنى ديال العواشر.
4: أجواء مزيونة الحمد لله، مع تعاونوا مع الدراوش بحالنا فهمتيني، هما هما كيتعاونوا معنا عاوتاني فهمتيني، وكاين راس 70 درهم 80 درهم 100 درهم.
1: بين الذبح والتشويط تبقى المهن المرافقة لعيد الأضحى جزءا من ذاكرة المناسبة وروحها الاجتماعية بمدينة طنجة.
5: شكرا لك سفيان. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس وزعت أمس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. آخر ملفات الثامنة يقودنا إلى الكونغو الديمقراطية. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمس من أن الحرب الدائرة في شرق الكونغو تعقد بشكل كبير جهود احتواء تفشي وباء إيبولا الفتاك، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وفي ظل تفاقم عدد الحالات أغلقت أوغندا حدودها مع الكونغو الديمقراطية بشكل مؤقت. نهى يوسف.
6: مستشفى روامبارا بإقليم إيتوري شرق الكونغو الديمقراطية، مشهد وصول المرضى على متن دراجات نارية يجسد غياب أبسط مقومات الرعاية الصحية وانعدام سيارات الإسعاف. الوضع ينذر بكارثة حقيقية منذ إعلان تفشي سلالة بوندي بوغيو من فيروس إيبولا في 15 ماي، سلالة لا لقاح لها ولا علاج، مميتة بنسبة 50%. انتشار الفيروس الذي طال 3 مقاطعات كونغولية ووصل أيضا إلى أوغندا المجاورة يصطدم بتحديات أمنية وميدانية معقدة. أحد العاملين في المجال الصحي من داخل مستشفى روامبارا يحكي تدهور الوضع الأمني بعد محاصرته من قبل

0: تفيد فعلا بأن الرجل متورط وبأن الأمر يتعلق بأزيد من 1800 صورة وملف تؤكد تورطه من خلال حسابه الافتراضي جانت ماوستر. الصدمة، صدمة تلد صدمات أخرى، والهم الأول للوسي يصير أكبر حين تنطلق في البحث إن كان ابنهما بدوره قد تعرض لسوء. نوتات البيانو الهادئة التي طبعت بداية الفيلم تحولت لموسيقى صاخبة ويلو لكولد بلاي التي كان يغنيها الأب المتهم، والابن غابت وحلت محلها أنجري ويمن وي آر لجون غريفي. في هذا الشريط نعيش مع محيط المتهم تلقيهم لأخبار تخص تورطه. ماري كروزا المخرجة لم توجه نظرها نحو فيليب بل نحو زوجته ووالديه اللذين تلقيا الخبر بكثير من الذهول. هو الذهول فعلا، وبعد الذهول هناك الاستيعاب، وبعد الاستيعاب هناك ضرورة العبور نحو الإدانة. الفيلم برأس مال زمني من ساعة وأربعين وخمسين دقيقة يشكل صرخة. حماية الأطفال واجب ولو من أقرب المقربين، رباه. مثيرة هي الطريقة التي صورت بها ماري كروزا خوف لوسي على ابنها من أبيه، ومثيرة أيضا تلك الطريقة التي مررت بها رسالة مفادها بأن كبارا كثر تعرضوا للأذى من أقرب مقربيهم حين كانوا أطفالا، تماما مثل الضابطة التي حققت في القضية في هذا الشريط. لكل هذه الأسباب كتبت عن هذا الشريط، وصلني نداء استغاثة من مخرجته ماري كروزا، وكان من الضروري أن أجيب على النداء. ليس هناك وحش لطيف، هناك الوحش، والوحش يجب أن يحارب. والسلام، إلى الملتقى.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور،
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.

0: envie de tout savoir, l'actualité en continu.
1: Les plus touchés par les
0: sirènes, on retombe. Des émissions qui donnent la parole.
2: La société avait arrêté son
0: image. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1, pour toutes les générations.
3: Média 1. الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
4: هذا وقتنا وقت الحضور نتسجلوا دابا ونأديوا الدور
5: كاينه اليوم الدور علينا هذا حقنا ما نخليوش يضيع من يدينا
6: ما نسكروليش ونفوت نكون حاضره باش نسمع الصوت
7: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون
8: هذا وقتنا وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد
3: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابيه باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حريه تسجيل مفتوح من 15 ماي الى 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحه طيله ايام الاسبوع
0: ماتان انفو مارتن جيبر
9: Il est 9h sur Média Matin Info touche à sa fin. L'heure pour moi de rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous pour vous informer et vous accompagner ce matin. L'actualité, ça continue avec la synthèse présentée ce matin par Abdelhali et Zahar. Bonjour Abdelhali.
10: Sabah al-khir, Martin. مستهل الموجز من الشرق الأوسط في أحدث اختبار لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أعلن الجيش الأمريكي عن إسقاط 4 طائرات مسيرة أطلقت من إيران أمس مع ضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية وذكرت شبكة CNN وصحيفة نيويورك تايمز أن الضربة في بندر عباس حالت دون إطلاق مسيرة إيرانية خامسة من جهة ثانية أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية في رد على الضربات ضد إيران فيما كشف التلفزيون الإيراني الرسمي أن القوات الإيرانية أطلقت النار باتجاه 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز وفي ارتدادات التوتر على منطقة الخليج العربي أكدت وكالة الأنباء الكويتية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية وقالت الأركان العامة للجيش الكويتي إن أصوات انفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات وعلى وقع التصعيد الميداني في المنطقة عادت أسعار النفط اليوم إلى الارتفاع حيث سجل خام برنت ارتفاعا بنحو 2% ليصل إلى 96 دولارا و13 سنتا للبرميل في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة سور وذلك عقب إصدار أمرا لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة جنوب لبنان من جانب آخر أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين في استهداف بمسيرة قضادية تابعة لحزب الله ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مارس الماضي إلى 24 جنديا فرضت الولايات المتحدة مجددا أمس عقوبات على المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي التي وجهت انتقادات لاذعة لإسرائيل بعدما ألغت محكمة استئناف أمرا قضائيا سابقا بحظر هذا الإجراء وكانت ألبانيزي الإيطالية الجنسية من أشد المنتقدين من خلال منصبها الأممي لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين في تطورات فيروس إيبولا حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن الحرب الدائرة شرق الكونغو الديمقراطية تعقد بشكل كبير جهود احتواء تفشي وباء إيبولا القاتل داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وفي السياق أغلقت أوغندا حدودها مع الكونغو الديمقراطية بصورة مؤقتة إزاء تصاعد مدى تفشي فيروس إيبولا في البلد المجاور توقعت الأمم المتحدة اليوم أن تبقى معدلات درجة الحرارة بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال فترة 2026 إلى 2030 مرجحة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من درجة ونصف مئوية في أخبار منطقة المغاربية قال

سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الرابعة والعشرين التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 والسابع وعشرين من مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية منذ تبني القرار 2797 الذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. فتحت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين أمس تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد استغل مشجع كرة

0: أمريكيتين أمس تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد استغل مشجع كرة القدم من خلال أسعار التذاكر المرتفعة بشكل كبير لكأس العالم. وسيشمل التحقيق مراجعة التقارير التي تفيد بتضليل المشجعين بشأن مواقع المقاعد وتضررهم من سياسة التسعير المبالغ فيها التي تعتمد على الطلب، حيث ترتفع الأسعار تبعا للمبيعات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز في أمل الله.
1: Midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4.
2: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
3: الا عندك طموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
2: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
3: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
2: مزيان هادشي، مي صراحة على جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
3: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
4: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا .ma و 0522 42 15 43.
5: افيك بانكو فابريكا كين حل.
6: Dans le tumulte du quotidien, une boussole s'impose.
7: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média.
6: Une info triée, recoupée, décodée.
8: Les marchés financiers, eux, ont bien réagi.
6: Média, bien plus qu'une info, une référence.
9: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
10: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
11: ميديا بوديوم.

0: في أجواء عيد، في غمرة أفراح ومسرات العيد، وهذه الأيام المباركة ها نحن بداية الفرحة، بداية السرور، نستيقظ كلنا نشاط، كلنا طاقة إيجابية بابتساماتنا الاعتيادية، نفتح أبوابنا على مصراعيها. نرحب بكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا في هذا الفضاء، في هذه الرحلة اليومية من الاثنين إلى الجمعة، نحلق بكم لعوالم الرياضة للحديث عن شؤون الرياضة وعن أكثرها استحواذا كرة القدم، الأكثر استحواذا للأفئدة والقلوب. بالنسبة للأضواء، كل الأضواء مسلطة هذه الأيام عن هؤلاء اللاعبين، ودعنا نقول هؤلاء المحظوظين الذين يضعون قميصا غاليا نفيسا ثمينا على عاتقهم، يضعون القميص الوطني، قميص أسود الأطلس بإرثه وتاريخه ورمزيته، بداية بالأشبال، أشبال الأطلس الذين سيكونون على موعد مع التاريخ مجددا مساء اليوم، وهم يبحثون عن مقعد في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 عاما للمرة الثالثة على التوالي، وهم يواجهون منتخب السنغال في لقاء له رمزية كبيرة وأهمية بالغة. ثم حديث الشارع الرياضي الكروي كان ولا يزال تبادل تهاني العيد، لكن أيضا تبادل الرؤى والمواقف بخصوص العناصر التي استدعاها الناخب المغربي محمد وهبي لخوض غمار المونديال. الآراء تختلف والمواقف تتباين ما بين مؤيد لهذا اللاعب ومعارض لآخر، ما بين مقترح لهذا اللاعب والمتأسف لغياب لاعب آخر، أو منتقد لتواجد هذا اللاعب في اللائحة النهائية. والأكيد أن الحديث سيتواصل وتبادل الرؤى والمواقف ستستمر إلى غاية المونديال، بل ربما حتى بعد نهاية العرس الكروي العالمي. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم في هذا البث المشترك ما بين ميديا راديو وميديا تي في، ومن خلال هذا البرنامج، برنامجكم بوديوم، الذي كما ذكرنا نحلق من خلاله إلى عوالم الرياضة وخصوصا كرة القدم، وكما ذكرنا مع المواعيد الهامة التي تنتظر المنتخبات المغربية، بداية لمنتخب أقل من 17 سنة. هذا الصباح جد مسرور مرة أخرى أن أستقبل الزميلة والأخت سارة الدوحي مجددا في برنامج بوديوم. صباح الخير سارة، مرحبا بك.
1: صباح الخير فؤاد، وصباح الخير لكل المشاهدين.
0: ومعنا سارة هذا الصباح صديقنا لنهار أمس الذي ومحلل البرنامج صديقنا هشام الإدريسي. هشام أهلا ومرحبا بك معنا مجددا في برنامج بوديوم.
2: صباح النور الأخ فؤاد، صباح النور الأخت سارة، صباح النور لكل المشاهدين متابعين ومستمعين ميديا تي في.
0: ومعنا أيضا ويطل علينا من جديد

0: جديد بعد غياب صديقنا اللاعب الدولي السابق شارع المراوغات والهداف واللاعب الأنيق والمدرب الحالي سي محمد مديحي. عيد مبارك سعيد، مرحبا بك معنا مجددا في برنامج بوديوم.
1: عيد مبارك سعيد سي فؤاد، وكذلك الأخ الصديق سي هشام والأخت سارة ولكل أسرة ديال ميدي أن تي في، وعيد مبارك سعيد على كل المشاهدين والمتابعين وجميع المغاربة والمسلمين.
0: شكرا لك سي محمد مديحي. في يخناك بكري هذا الصباح هذا؟ لا
1: لا لا، مولف
0: واليوم تابعك الحولي، خصك تقطع الحولي عاوتاني وداك الشيء، فهمتي؟ راك تابعك الشغل.
1: واسي فؤاد راه يشرب غيفون في البنك، الحولي راه تقاد البارح
0: تقاد صافي قديتو تهنيتو منو البارح
1: غادي بارك سالاو.
0: وعاد حولي فهلا، عاد نقول لك صيفط لي حقي ساعة ثانية فضيتي.
1: لا قطع وداك الشيء سالا البارح.
0: سالا البارح واخا هشام الإدريسي، أنت جيتي عند الفوقية باقي معيد، كي داز العيد البارح بالأمس سي هشام؟
2: والله العظيم الى روعه بالله العلي العظيم.
0: روعه الحمد لله.
2: كما قال سيدي محمد، البارح طاحت في الصال كل شيء.
0: صافي كل شيء اللي كل حاجه
2: تحيد عليك
0: 24 ساعه. صافي
2: 24 ساعه. واحد المساله فؤاد.
0: نعم.
2: واحد المساله خصك تعرفها. انا سمير عجاب كان مدرب ديالي. وانا سي محمد انا كنت مدرب ديالو. حتى كان مقلد الزويونين.
0: واش سي اجيال متعاقبه، اجيال متعاقبه، وربما شحال هذه ما تشوفتو او لا هضرتوا ياك مع
2: ما يقاسم الى شحال هذه ما تشوفنا ملي كنا كان هو مدرب.
0: الحمد لله
2: الحمد لله سابت هذه الايام المباركه نسمعوا الصوت ديالو ويمكن كنتبعوا في البرامج ديالنا ديال
1: بارك سي فؤاد
0: بوديوم. وطبعا الحال ان بوديوم يمكن يقدر يكون صار واحد صله وصل وكيقرب المسافات ما بين مجموعه من الرياضيين ومجموعه من لاعبي كره القدم. نرجع لك صديقي هشام ادريسي باش نبلغك واحد التحيه حاره وحاره جدا من قبل صديقنا مقدم البرامج ديالنا الصباحيه ومقدم الاخبار صديقنا حسام الدين نصر لهذا الصباح. ألح واصر على انه يوجه لك تحيه خاصه ويبارك العيد، يبارك لك العيد عبر برنامج بوديوم.
2: هذاك صديق واخ وعزيز وعن صراحه واحده من الصداقات اللي ربحت انا في قناه ميدي ان تي في. مبارك سعيد.
0: نعم ساره انت وساره يا حضره راه حضرات على الكواليس قبل ما نبداو البرنامج، حضرات على انه ضروري كان خصني نوصل لك هذا السلام، وراه صديقنا حسام الدين في المشاهده وفي الاستماع. ساره نمشيو باش نبداو الحديث ديالنا على المواضيع اللي بطبيعه الحال قدمتها في بدايه البرنامج، ونبداو بالمنتخب المغربي ديال القل من 17 سنه. اليوم موعد هام جدا مع التاريخ بالنسبه لهذه المجموعه وهذا الشباب. المغرب منتخب المغربي اللي كان لعب مباراة نهائية منذ 3 سنوات في الجزائر، وكان هزم أمام من؟ أمام السنغال، وفاز بالنسخة الماضية اللي كانت العام الماضي، وكان فاز في المباراة النهائية وفاز باللقب. اليوم يعني لقاء هام مهم جدا ومنعطف حاسم بالنسبه لهاد الوليدات هادو الاشبال اللي عندهم اقل من 17 سنه.
3: اكيد فؤاد مشوار جيد للمنتخب المغربي بعد وصوله لنصف النهائي حامل اللقب، الرهان هو الاحتفاظ بهذا اللقب الافريقي. اكيد شاهدنا نضج تكتيكي جيد في جميع المباريات، ربما حتى رجعت عندنا الثقة في المنتخب، رجعت عن تغييرات الفلسفة الكروية، تغييرات العقلية، أنه ما بقيناش كنشاركوا غير باش نشاركوا، لا خاصنا نفوزوا باللقب أو على الأقل الوصول للمباراة النهائية، وهذا ما شاهدناه رفقة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، رفقة المدرب البرتغالي ليما بيريرا. أكيد شاهدنا ربما عدة لاعبين اللي أبانوا على أنهم ماشي ديال 17 عام بل ربما اكثر، وتقدر تعطيهم حتى المهمه ديال انهم يكونوا رفقه المنتخب الاول. نتحدث هنا عن الحارس ريان اليعقوبي الذي قدم مباراه رائعه امام منتخب الكاميرون. نحن نعلم ان منتخب الكاميرون ليس منتخبا سهلا بل منتخب صعب، وتمكن من الفوز بهدف للا شيء، واكيد انها نتيجه جيده جدا رفقه منتخب صعب، والوصول لمباراه نصف النهائي لم يكن صدفه.
0: نعم لم يكن صدفه ولم يكن سهل ساره، لانه
3: صحيح.
0: نمشي عند صديقي سي محمد مديحي، وحنا تابعنا هذه البطوله.

0: أمنا بيكون صدفة ولا بيكون سهل سارة؟ لأنه نمشي عند صديقي سي محمد مديحي وهنا تابعنا هذه البطولة في البداية ديالها. نقول البداية البطولة خلت مجموعة من الشكوك، مجموعة من التخوفات، لأن كنا منهزمين أمام تونس ثم تعادلنا بصعوبة، كنا منهزمين أمام إثيوبيا وتعادلنا وفزنا في اللحظات الأخيرة. ربما اللقاء اللي كان أعطانا انطباع أننا نقدروا نمشي ونجيبوا اللقب هو لقاء ديال المنتخب المصري، فزنا به بهدفين لواحد، ثم أيضا فوز في دور الربع على حساب منتخب الكاميروني. انت كيفاش قراءه التقنيه ديالك المردود هاد الوليدات مقارنه مثلا غير بالنسخه الماضيه اللي كانت العام الماضي وتجرات في مدينه المحمديه؟
1: هو الصراحه سي فؤاد يمكن الكل يكون متفق معايا على البدايه كما قلتي نتايا، بدات يعني شيء ما كاين شكوك داخل المجموعه، حتى ديك تقريبا لي 11 ديبار اللي يقدر يعول عليهم مثلا، دائما كل مره كنا تنشوفوا تغييرين، ولكن هاد المقابلات الاخيره للامانه منتخب قوي، يعني الكل تينتظر من هاد الوليدات بان يكونوا ان شاء الله هما اللي ياخذوا اللقب سيرتو في المغرب. والاهم كما قالت اخت ساره تقريبا، الى تكلمنا على المنتخب السنغالي هو اللي كان في النسخه اللي في الجزائر، المنتخب المالي نتمنى المغرب دائما يكون في النهائي ان شاء الله ودائما يفوز باللقب. والمشكل اللي هو اللي كاين هو غادي يبقاو يتبدلوا لينا على المنافسين. لا الحمد لله هذاك الاجتهاد ديال على الفئات السنيه فاعطى الاكل ديالو تقريبا هذه سنوات، وهذا ربح للكره المغربيه. تنظن بان يعني الافضليه على الورق للمنتخب المغربي سيرتو داخل الاراضي المغربيه، ولكن خص الاجتهاد في خلال ديك 90 دقيقه ان شاء الله. وعندنا الثقه الكامله في هاد الوليدات لان الشباب بكل صراحه تيطمحوا على ان ان شاء الله يلتحقوا المنتخب الاول
0: ان شاء الله. بطبيعه الحال هادشي اللي كنتمناو، مشيو نتمناو في ديك السيروره ديال المنتخبات، ان الوليدات قبل 17 سنه يمشيو ل 19 سنه من ثم للمنتخب الاولمبي، ثم بعد ذلك يمشيو للمنتخب الكبار. هذا هو العمل اللي بغينا نمشيو فيه، هذه هي السيروره اللي بغينا نمشيو فيها، ديال انه تكون عندنا مدرسه كرويه على شاكله ما نعيشه في مدارس كرويه اخرى. ونتحدث في هذا الاطار على منتخب المدرسه الاسبانيه مثلا، المدرسه الفرنسيه، او المدرسه الأرجنتينية والهولندية اللي كتعتمد كثيرا على التكوين الفئات الصغرى، الشباب 17 سنة كيمشيو 19 سنة ثم بعد ذلك كيمشيو للمنتخب الأول. نرجع لك السي هشام الإدريسي، أنت أيضا باش تعطينا ربما الرؤية ديالك التقنية في يعني وتابعنا المباريات. كنا متواجدين في مدينة الرباط، كنا تحدثنا كثير على هاد الوليدات والمباريات ديالهم اللي كانوا خاضوها في الأول. كان هناك تغيير ديال التوجه، التغيير ديال الرؤى بالنسبة للإدارة التقنية ديال المنتخب ديال الجامعة الملكي المغربي كرة القدم خلال الاستغناء عن خدمات المدربين المغاربة، إعطاء المشعل لمدربين أجانب، مجيء المدرب ليما بيريرا المدرب البرتغالي، مدرب شاب اللي كان جاي من المدرسة ديال فريق بينيفيكا البرتغالي، وكان نوع من التخوف خصوصا في المباريات الأولى كما ذكرت. أنت كيفاش هي القراءة ديالك لهاد الوليدات؟ كيفاش شفتيهم يعني قادرين على أنهم يمشيوا في نفس النسق؟ لأن مباراة اليوم مباراة حاسمة وحاسمة جدا جدا أمام منتخب اللي تهو أبان عن العلو والكعب ديالو، والمدرسة السنغالية احنا كنعرفوها في السنوات الأخيرة كيفاش برزات حتى هي بشكل ملفت للنظر، لأنها أيضا مدرسة أو كرة قدم تعتمد على التكوين.
2: وغادي نمشي معك اخي فؤاد للطرح الاول، هو فيما يخص يعني هذه الطفره التي تعيشها كره القدم الوطنيه في تكوين يعني الشباب، والتكوين هو تدرج اللاعب يعني من مرحله لمرحله الى الوصول الفريق الاول، ولكن يعني المغاربه يعني رسخوا في اللاعبين ثقافه الفوز وكذلك الانتصارات وتحقيق الالقاب، وهذا اللي بان خلال السنوات الماضيه، ثم كذلك تكوين الاطر الوطنيه المغربيه واللي اصبحت اليوم يعني حديث الساحه يعني عالميا، واصبح الان الاطار الوطني يشتغل خارج المغرب، فلا بد ان نرسخ في ثقافه كل المغاربه ان اليوم المغرب اصبح مدرسه تكون اللاعبين وتكون الاطر التقنيه، لا بد ان نعطي الحمايه لهؤلاء من اجل ان يستمر هذا العمل. أنا أقول بأنه في مباريات المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة هذا الموسم هناك فوز صحيح بصعوبة ولكن بدون إقناع، يعني حتى أسلوب

0: المنتخب المغربي يتغير من مباراة إلى مباراة، وكأنك ترى في بعض المباريات على أن حماسة اللاعبين هي التي تظهر داخل رقعة الملعب. ظهور اللاعب الرباش، ظهور اللاعب حديدي، اللاعب موستاج، الحارس ريان، كل هذه هي إبداعات فنية. لو ترجمت إلى قالب جماعي كان المنتخب يكون أحسن، خصوصا وأننا نلعب ضد منتخبات كبرى. محق حقيقي كان منتخب الكاميرون لأن منتخب متكامل طول فارع للاعبين، ولكن كان هناك رغبة اللاعبين في تحقيق التأهل وتحقق ذلك. اليوم أمام منتخب السنغال، منتخب قوي، منتخب مجرب، هنا ستظهر حقيقة المنتخب المغربي، وأتمنى إن شاء الله. أن يكون الأداء والإقناع والنتيجة والتأهل إن شاء الله.
1: إن شاء الله ذلك ما نتمناه جميعا، يعني أصدقائي لا سارة سي محمد المديحي وهشام، هنا بطبيعة الحال المتمنيات ديالنا أن كرة القدم المغربية تبقى في القمة. نحن الآن في القمة على المستوى القاري، هذا ليس وليد صدفة، وظل النهضة التي تعيشها كرة القدم المغربية كتبرز أكاديمية محمد السادس لكرة القدم كأحد أهم أعمدة التكوين من خلال صناعة جيل جديد من اللاعبين قادرين على مواصلة التألق وتمثيل المنتخبات المغربية في أبرز المحافل الدولية. المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة مثال على ذلك. نشوف ونستمع لهذا التقرير من إعداد الأخت سارة الدوحي.
2: لم يعد الحديث عن تطور كرة القدم المغربية ممكنا دون التوقف عند التحول العميق الذي أحدثته أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في منظومة التكوين، خصوصا على مستوى الفئات السنية ومنها المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة. فهذه الأكاديمية أصبحت اليوم مرجعا في إعداد اللاعبين ومصدرا أساسيا يمد المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة وفق رؤية حديثة للتكوين الكروي. داخل اللائحة الأخيرة لأشبال الأطلس يبرز حضور عدد من اللاعبين الذين تكونوا داخل الأكاديمية، وهم وليد بن صلاح الجناح الأيمن، أدم بوغازير في الجهة اليسرى، ولاعب الوسط أيمن الزرقي، بالإضافة لحارس المرمى محمد حروش. أسماء تعكس استمرارية العمل الذي تقوم به الأكاديمية منذ أكثر

0: تنتج لاعبين بقدرات متكاملة تقنياً بدنياً وذهنياً تجعلهم قادرين على التأقلم بسرعة مع متطلبات المنتخب الوطني. أكاديمية محمد السادس اليوم تعتبر نموذجاً واضحاً لأهمية الاستثمار في التكوين، خاصة وأن المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يحتاج بشكل دائم إلى قاعدة قوية من المواهب القادرة على التطور والاستمرارية. لذلك أصبح دور الأكاديمية أساسياً في ضمان استمرار المشروع الكروي المغربي عبر إعداد جيل جديد يمتلك المؤهلات اللازمة لحمل قميص المنتخب الوطني مستقبلاً.
1: إذن أعطاك الله الصحة أختي سارة الدوحي على التقرير الوافي الشامل الكامل. يعني سارة كما نرجو نحدثوا بطبيعة الحال على الدور اللي كتقوم به الأكاديمية، كما ذكرت ماشي فقط هذا المنتخب، كل المنتخبات الآن كتضم لاعبين اللي تكونوا في أكاديمية.
2: أكيد فؤاد، ربما نعيا ما نهضروا، ما غاديش نوفيو الحق اللي عملت أكاديمية محمد السادس في هذه الطفرة اللي كتعيشها كرة القدم المغربية منذ أكثر من 15 سنة. ربما وهذا الشيء شاهدناه في جميع الفئات السنية وصولا إلى المنتخب المغربي. كانت حتى على نايف أقرد اللي كيلعب في كبار الأندية الأوروبية، كانت حتى على أوناحي، كانت حتى على نصيري، كانت حتى على هاد الأسماء اللي شابة
1: التقناوتي أيضا،
2: كانت حتى على هاد الأسماء اللي ربما شابة على الورق كما المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لكنها كبيرة في المهمات الصعبة اللي تعطت ليها.
1: نعم. طيب سي محمد المديحي، كما ذكرنا هاد الدور الأكاديمية يعني يساهم بشكل كبير في يعني إغناء وإثراء هاد المنتخبات والتكوين المغربي، يعني كنقطفوا الثمار ديالو، يعني ماشي اليوم بل هاد 3 سنوات الأخيرة لما نتحدث على كل هاد الإنجازات ديال الفئات العمرية، لما نرى منتخب 17 سنة كما ذكرنا كيوصل لربع نهاية كأس العالم، لما نرى منتخب أقل من 19 سنة يفوز بكأس العالم السي محمد مديحي، ونساو أنا والحمد لله حضرنا هاد اللحظة التاريخية هناك في الشيلي بفوز هاد المنتخب بكأس العالم، لما نرى هاد العناصر اللي كتلعب أيضا في المنتخب الكبار، هذا كلها مسائل كتبشر بالخير وكتقول أنه العمل والجدية والرؤية الثاقبة خصوصا ديال العاهل المغربي ملكنا محمد السادس، فبطبيعة الحال كتعطيها الثمار وكتعطيها التألق والتوهج.
3: هو سي فؤاد باش نحطك في الصورة، فالعمل الكبير اللي تقوم به أكاديمية محمد السادس عمل كبير، ولكن ما نساوش مثلا العمل ديال يعني الرؤية ديال سي فتحي جمال الإدارة التقنية، لأن كاينين تنديروا منتخبات ديال العصاب من بعد تيلعبوا بيناتهم، كاين يعني كما تنقول تنقيب على بعض اللاعبين اللي تيكونوا في المستوى، فمن بعد تقريبا دوك اللاعبين اللي على مستوى تيمشيو لأكاديمية محمد السادس، فتما تيكملوا التكوين ولا تيتلقاو التكوين الأكاديمي اللي تيساعدهم، لأن ذكرتي بعض الأسماء السي فؤاد اللي كانوا راه سي هشام غيفهمني مزيان، لأن تكتيكيا يعني تا يعني كيفاش تيعيش كيفاش تياكل كيفاش هاد المسائل كلها، ملي تيدخل الأكاديمية محمد السادس تيولي يعني تقريبا واحد اللاعب إلا ما نقول 100% محترف.
1: نعم.
3: تتسهل عليه المأمورية، وأكبر دليل شفنا النتائج تقريبا على جميع المنتخبات السنية، فكاينين لاعبين ديال أكاديمية محمد السادس، وهذا شيء نتمنوا على أن يعني يكونوا أكاديمية على أعلى مستوى. شفنا دابا الفيدراليات اللي كاينين تقريبا، كاينه في بني ملال، كاينه في السعيدية، كاينه دابا تحلوا واحدة بنقرير في مدينة الدار البيضاء، فقد ما كانت القاعده اكبر قد ما غادي نستثمروا في هاد اللاعبين اللي غادي يكونوا لاعبين في المستوى، وهذا غيعود بشيء ايجابي على جميع المنتخبات السنيه.
1: طيب طبيعة الحال، وانت ايضا انت يعني من الخلية سي محمد المديحي، لانك تشتغل في منطقة بني ملال وكتشتغل مع يعني الاكاديمية او الجهة
3: عصبة بني ملال،
1: عصبة بني ملال بالنسبة لتكوين الاكتشاف والتنقيب على اللاعبين، وبطبيعة الحال انتم اللي كتطعموا الأكاديمية بأفضل العناصر، وانت شحال من مرة ذكرتي لي بأنه كاين لاعبين وكاين شباب واعد جدا على الأقل منطقة بني ملال، فما بالك بكل
2: المغرب ككل
1: سارة، لأنه أي منطقة تمشي ليها تمشي لمنطقة الشمال تمشي لمنطقة الشرق

0: هادشي مثلا الاقاليم ديالنا الجنوبيه الغاليه، فغتلقى مجموعه من لاعبين الشباب، وهذا كيعكس سي هشام اننا في طريق صحيح، يعني على الاقل في هذا المجال التكوين نحن في طريق صحيح يا هشام ادريسي.
1: لانه كنظن يعني صراحه بانه اي واحد يعني تاه بالطريق الا ورجع يعني لخريطه الطريق التي رسمها جلاله الملك محمد السادس نصره الله منذ يعني المناظره ديال الصخيرات. فكنظن بانه كل الخطوط وكل النقاط وكل يعني الامور وضعت يعني من اجل يعني صناعه الابطال، وثم كان هناك وقت كافي من اجل صناعه هؤلاء الابطال وتدرجهم ثم وصولهم الى القمه. ومن اوصل هؤلاء هم الاطر الوطنيه في اكاديميه محمد السادس. أغلب الأطر فهي أطر وطنية تشتغل، وتشتغل يعني باحترافية كبيرة، لأن ظروف الاحتراف تختلف عن ظروف الهواية. الاحتراف أنك تشتغل من الصباح حتى المساء، تعطي للاعب كل المستلزمات من أجل أن يكون في الراحة، أن يأخذ يعني الجرعة التدريبية الملائمة، أن يأكل الأكل يعني الصحيح الرياضي، والمتابعة الطبية، الدراسة. فكل هذا أنت اليوم كتشوف لاعبين بمستوى ثقافي عالي وكذلك بإمكانيات وملكات متميزة، وهذا ربح لكرة القدم الوطنية. وتنظن بأن توسيع القاعدة يعني عبر الجهات غادي تعطينا لاعبين آخرين، تعطينا أطر تقنية أخرى خاصها تشتغل، وهذا هو الدور يعني لجامعة كرة القدم المغربية أن تفتح الفرصة لكل الأطر الوطنية من أجل أن يكون اللاعب المغربي دائما في القمة.
0: نعم ذلك ما نتمناه، وبطبيعة الحال نحن كما ذكر في الطريق الصحيح، والأكيد أنه الثمار سنقطفها هذه السنة، إذا استمرنا في هذا العمل وبهذه المنهجية وبهذه الاحترافية في إطار يعني تكوين لاعبين، أكيد أننا غنبلغوا الأهداف المرجوة. الأهداف المرجوة هو أنه نبقوا دائما في القمة، وأننا نمشي ونقارعوا أكبر الدول على الصعيد الكروي. أصدقائي سارة وهشام إدريسي ومحمد مديحي، نأخذ قسم من الراحة، نفسح المجال لقسم الأخبار سواء في الإذاعة أو في التلفزيون. نحن

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، ومرة أخرى عيدكم مبارك سعيد، ودامت أيامكم أعياد في أعياد في أعياد بطبيعة الحال العيد. ومعي في حصة اليوم برنامج بوديوم جد مسرور بذلك زميلة سارة الدوحي. مرة أخرى مرحبا بك سارة، ومرحبا بضيوفنا عن بعد اللاعبين الدوليين السابقين محمد مديحي لاعب الدولي السابق ومدربه السابق هشام الإدريسي. هشام كان كيسمع الهضرة مديحي ولا كان قبيح؟
2: والله انت محترم بالله عليك صراحه.
1: الله كيسمع الهضره كتقول لي ولكن ديك الساعه كنت زوين،
2: لانه هو كان يعني في لافان ديال الكارير ديالو، كتعرف الانسان كيكون شاب
1: كوره خاسر كوره
2: الله في البدايه وكيحترمك، كتحس بان الانسان كيعطي قيمه. وكان واحد الاحترام كبير بيني وبينه، تصبح الحمد لله مدرب الليل، هذوما القيادات اللي كنبغيو في البلد ديالنا.
1: طيب الهدف القادم بالنسبه لي ان شاء الله تكونوا بجوج معنا هنا في البلاطو ان شاء الله، ونعمل على ذلك ان شاء الله في الاسبوع القادم او خلال الايام القادمه ان تكونوا حاضرين معنا بجوج في الاستوديو. شكرا لك السي محمد مديحي وصديقنا هشام الادريسي. ساره البارح العيد واليوم العيد، شوف الناس جالسين يعني هاد وهبي خسر الوقت فاش يعطي اللائحه، عطى الناس فين يتلهاو مع الحولي يعني مع البولفاف مع كنقولوا التقليه مع هذه مع الراس مبخر وصار مجموعين. علاش غيهضروا ساره؟ غيهضروا على اللائحه، وهذا قلت الكل شي راه الحديث في الضيور. حتى احنا البارح مثلا
3: كانت في العالم يمكن كاع لي ليست دي فالي في لي زيكيب في العالم كاين كل شيء اللائحه حتى اليوم جدل، وحنا في المغرب كاين الجدل بحكم
1: الجدل. لا لا نحل الجدل فاش جا زوين، جا في العيد يعني الاسر كل شيء مجموع وكل شيء غيهضر، وحنا نرجعوا باش نتحدثوا على هذا الجدل. صديقتي ساره حول هذه اللائحه اللي خلات كما ذكرت مجموعه من التساؤلات، مجموعه من يعني علاش هذا علاش ماشي، هو شيء عادي ديما
3: ما كاينش اسئله مشروعه حول اختيار بعض اللاعبين. لا اريد ان اقول رفض، ولكن عدم استدعاء بعض اللاعبين. ربما انا بالنسبه لي قريت في وسائل التواصل الاجتماعي الاسم المتكرر هو عمران لوزا، لاعب واتفورد. علاش ما غاديش تعطاه واحد الفرصه رفقه المنتخب المغربي بعد الاداء الجيد الذي قدمه رفقه فريقه الانجليزي هذا الموسم؟ الى عيطت لعمران لوزا لمن
1: غتحيد؟ هذا هو المشكل.
3: شكون غتحيد؟ كاين اللي قال لك باللي يمكن الاظهره كانوا بزاف،
1: كانوا
3: الاظهره كانوا بزاف، لكن محمد وهبي اجاب في ندوه الصحفيه وقال انه كاع اللاعبين اللي اختارهم خاصهم يكونوا بوليفالون كما تحدثنا يوم امس فؤاد. مثلا قلب العامري لانه كان ايلي غوش دابا اريير غوش، يعني غادي يستافد منه.
1: بالعامري علاش ما عيطتيش ليه في التربص الاول اللي كان في مع الاكواتور ومع الباراغواي؟
3: هو عندك اسماء ما تعيطاتش عليها في الاول وتعيطات عليها ثانيه، ولا تحدثنا على التربص اللي كان في المعموره هاد الاربعه ايام. شحال يمكن شحال البارح حسبنا
1: 19 لاعب اللي جاوا
3: 19 لاعب منهم بوفال منهم لوزا منهم معمة منهم عدة

0: لاعبين. اكيد انه انا بالنسبه لي سميت هذا الغاسومبلومون فؤاد انه كان الفرصه الاخيره للاعبين. يعني هو شاف اخر بيرفورمانس ديال دوك لي جوار بار لا سويت لا ريبونس اللي كانت بالنسبه ليه.
1: وتحدثت على عمران لوزا انه فجل التربص جاب واحد الجباليزات كبار
0: قالوا بلي
1: قالوا صافي
0: حتى النهائي ديال كاس العالم.
1: قال لك واش غادي باغي يبقى في المغرب ولا باغي يبقى في السونتر؟ لا تبارك الله جايب واحد جوج

0: حتى الصفحه ديال واتفورد يوم امس اللي شفتيها فؤاد عملت واحد الفيديو كيجمع عمران لوزا وكيجمع معمة
1: نعم.
0: يعني في اشاره لانهم يستحقون ان يكونوا رفقه المنتخب لكن وهبي باش نسالي قال لانه لائحه فيها 26 لاعب يعني ما يمكنش يستدعي 30 وما يمكنش يستدعي 40 وبالنسبه ليه هي الرؤيه
1: هذه الرؤيه
0: ديالها نحترموها وانه سلبي لونتريور
1: وقال انه ما استعملش العاطفه يعني بالمنادات على اللاعبين مشي عند سي محمد مديحي انت اللي ما حضرتيش معنا في الحلقه ديال امس باش ناخذوا بدايه الراي ديالك بخصوص هذه اللائحه كما ذكرت في البدايه لغط كبير وهذا اللغط غيمشي حتى كاس العالم وغيمشي حتى من بعد كاس العالم لان حتى كدوز كاس العالم عاوتاني غنبقاو نهضروا كون عيط لفلان كون عيط لفلان علاش عيط لهذا ما عطاش لهذا الاضافه كون عيط لواحد اخر يعطي الاضافه اذا هذه ديما

0: يعني لما يتم الكشف عن اللوائح. انت بالنسبه لك سي محمد مديحي شنو الحاجه اللي استاثرت بالاهتمام ديالك؟
1: اول شيء هو سي فؤاد، هو هذه اكبر تظاهره، فمن من من ما نديروش اخلاط اللي درنا تقريبا في سواء في كاس افريقيا ولا في شي تظاهره اخرى، لان مثلا اللاعب ما يكون جاهز 100%.

0: تخلي واش المدرب ولا الاطر ديال المنتخب بالمساعدين ديالو على انه واش على حق، هو النتائج اللي غتكون ان شاء الله في كاس العالم. نتمنوا لهم التوفيق باذن الله. فكما قلت على مر التاريخ دائما تيكون نقاش على تقريبا لاعبين ثلاث لاعبين، فالحمد لله دابا كاين نقاش. انا متفق مع الاخت ساره على ان لوزا تقريبا الاغلبيه تيقول لك كان بالامكان بان يكون مع هذه اللائحه، ولكن دائما كما تنقولوا المسؤول.
1: طيب سي محمد المديحي، نمشي معك نمشي معكم في الطرح، هنحيد لاعب عمران لوزا او لجبنا عمران لوزا، شنو غنحيدوا؟ يلا عندك.

0: منتخبات، كنتي في المنتخب الوطني سنوات، خدمتي مع المنتخب الأردني وحققتي معاه نتائج مبهرة. واش كتبان لك اللائحة متوازنة ما بين خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم؟
1: واللي كاين اخي فؤاد، يعني في الدفاع كاين 9 لاعبين، وحنا دائما كنديروا لو بوست ديالو دوبلور ديالو، هذا هو العرف اللي كاين في الكره بالنسبه للمدربين يعني الناخبين الوطنيين.
0: دونك وسط الميدان على حساب دونك هنا زايد واحد،
1: زاد واحد، هنا زاد واحد. هادشي علاش قلنا حنا هذاك الواحد اللي تزاد ما كانش يكون اريير غوش، خصو يكون واحد في بلاك سونترال، لانه هذاك هو المشكل اللي عندنا. زيد على هذا كاين الاصابه في الكرد، ويعني والاصابه اللي كانت ديال شادي، واللي امس دا مباراه كبيره شهاده هذه اشهد بها، لان خدا ثاني تنقيط في النهائي ديال المباراه ضد فريق فياريال اللي فازوا بها بالكاس.
0: رايو فايكانو كان
1: المستوى ديالهم متميز في وسط الميدان على حسب الاسلوب ديال المدرب. وهبي ما كيلعبش باربعه ديال وسط الميدان، كيلعب بثلاثه، جوج ديال لي كاسور وقدامه واحد.

0: مع العلم يعني ان يوسف النصيري كان بين كنقولوا بالاعمده ديال اللاعبين كيمارس بالمنتخب منذ فتره طويله
1: واخا حتى الكعبي صام على التهديف في في المباريات الخمسه الاخيره. ربما عندك لا الكعبي لا النصيري
0: لا رحيمي ايضا.
1: رحيمي ربما انا بالنسبه لي قدم مستوى جيد رفقه العين بعد التتويج حتى في نهايه الموسم كان جيد رفقه العين
0: ديالو مع المنتخب.
1: لكن رفقة المنتخب فؤاد في كأس أمم إفريقيا لعب المباراة الأولى ضيع ركلة جزاء من بعد ذلك ما لعبش. هذا بالنسبة من بين الأخطاء ربما اللي قام بها وليد الركراكي أنه بحال عقبه على حالة تضيع ركلة جزاء فخطوان ديك ركلة جزاء ما كانتش مؤثرة جدا.
0: طيب سارة مشي عند سي محمد المديحي وأنا هشام اللي غيفهمني بن جديدة عييت ميليتي الساعة والو سي هشام ما فهمتش
2: عييت أنا غنهضر معك على زوج نقاط نكمل معكم الكلام على هذا ميموني أنا إلا بغى يقنعني يعني السيوبي لأن أنا عارف بأن بوعدي غيلعب رسمي لأن لاعب متكامل إلا هو مقتنع بالميموني راه خصو يلعبو رسمي ما يجلسوش
0: ولكن راه كيلعب في المكان ديال دياز
2: خصو يلعبو رسمي في المباراة الأولى ضد البرازيل هذا الزلزولي ويلعب هنا غيبان بأنه فعلا
0: طيب
2: لو بون شوا
0: سارب نعم سارب غادي تدخل في هذا الساق
1: قلتي لك كان مقتنع خاصو يلعبوا رسمي هو مقتنع بجميع اللاعبين اللي عيط لهم يعني اللائحه كامله ب 26 لاعب
2: لا
1: يقدر يلعبوا كاملين
2: ما فهمتينيش الاخت انا كنقول لك الا انا مثلا ناخب وطني واقتنعت بواحد اللاعب اللي ما عمره كان معايا في المنتخب ما عمره دخل معايا معسكر وشفتو بعيد سنين جيبون دخلوا تيتيلير باش نطمئن الجمهور على أساس هذاك القرار اللي خديت راه قرار صائب وإقناع لكل المحبين طيب. عندنا هذاك اللاعب راه غيكون رسمي بالنسبة لبن جديدة أنا كنقولها الآن عندنا مهاجم واحد اللي هو الكعبي رحيمي كيلعب في الأطراف إلا احتاجينا كنلعبوه يعني أنا فون سونتر دو بوانت أنا بالنسبة لي كان يتحيد واحد من الأطراف ونخليه رحيمي إلا بغيتي أنت مقتنع برحيمي ونجيبوا اللاعب بن جديدة لأنه هداف كيلعب بجوج ديال الرجلين كيسجل بالرأس كيسجل أهداف كيلعب الكرة بشكل جيد كيدافع بشكل جيد ببنية قوية يعني غيفيدنا كثير
0: طيب.
2: كمهاجم صحيح حالة ما حنا لعبنا بواحد الأسلوب اللي كيعتمد على المهاجم حالة إلا ما كعبي مثلا اصيب ولا ارهق ولا شيء من هذا القبيل فراه غنلقاو مشكل وغنلعبوا
0: مشكله
2: هذا هو المشكل
0: اللي يكون في المنتخب نعم وربما مشى عند سي محمد مديحي وهو كيلعب يعني في الشق الهجومي ربما حتى التوجه ديال محمد وهبي انه ما غاديش بداك التوجه ديال مهاجم صريح او مهاجم اوسط صريح يعني داك القلب الهجوم الصريح اللي كنعرفوه بالطريقه التقليديه انه سي محمد مديحي ربما هو كيشوف الهجوم بشكل آخر وشفناها في اللقاء الأول أمام الإكواتور لما لعب مهاجم أوسط وهمي اللي هو إسماعيل السيباري وبالتالي ربما هذا هو اللي كيشرح أنه ما كاينش مهاجمين أو مهاجم أوسط ودفعوا أنه يستغني لا على النصيري لا أنه ما يستدعيش سفيان بن جديدة
3: هو الصراحة لأن عنده أفكار ويعني هاد الاسماء اللي تنادى عليهم على ان غادي يطبقوا ليه غير السؤال اللي عندي انا بحال سي هشام هو مثلا تصعيط الميموني مثلا ما لعبش مع هاد اللاعبين المجموعه لان كاينه مغامره تقريبا بواحد النسبه كبيره لانه واش يقدر يتاقلم مع هاد اللاعبين الستيل جو ديالو مثلا لان مع الفريق ديالو تنعرفوا الكل تيعرف على ان كاين انسجام وهاد الكونيكسيون ما بين اللاعبين ولكن واش هاد الشيء يقدر يحصل مع اللاعبين ديال المنتخب الوطني واللي هذا الشيء اللي تنتمناو بالنسبه للطريقه سي فؤاد كون على يقين على ان عنده افكار يقدر مثلا يستعمل كراس حربه وهمي يقدر يلعب كافون سونتر دو بوينت اللي ابويو عليه فهادو كلهم اشياء نقدروا نشوفوها سيرتو امام المنتخب البرازيلي اللي تنعرفوا المنتخب او المقابله يعني اللاعبين اللي تيمتلكوا الكره واش تقدر مثلا تدير ضغط عالي هنا غادي تبان لنا التشكيله اما المنتخبات الاخرى فمن المفروض عليك بان انت اللي دير لو جو
0: نعم
3: انت اللي غتلقى مشاكل

0: معك في الأسبوع القادم. شكر موصول لفريق العمل.
1: شكرا أنا خايف أرد وهذه هدية لك.
0: في نهاية
1: الأردن نجم ديال منتخب الأردن.
0: وعندك عندك نسمى تجيبش معك سيمانة الجاية. صافي عندك تسمى تجيبش معك
1: صديقي. نستين عصرة علينا اليوم.
0: لا عصرة الأول. شكرا لك هشام الإدريس.
1: وما دي حيجيب لك عصرة ديال الكابيتان.
0: ديال الكابيتان عصرة والشرويطة. شكرا لفريق العمل. تحية جنود الخفاء دائما أخت سارة، الأخت أمينة شادي اللي هي في القسم ديال التوضيب المونتاج، وكنعرفها هادئة جدا الأخت أمينة، وكنت اشتغلت معها في واحد الروبورتاج شحال هذه، كنت درت واحد الحوار مع المهدي بن عطية، كنت اشتغل بواحد الهدوء تام. وتحية لصديقنا أيضا مراد عبودي اللي هو القسم ديال الصيانة. البارح عندي قال لي سي فؤاد ما عمرك ما جبتيني، قلت لي أنا اليوم غنجبد لك السي مراد. مرحبا وألف مرحبا وتحية لكل العاملين سواء في ميديا راديو أو في ميديا تي في. تحية لكم جميعا على العمل وعلى التفاني في العمل. بعد قليل الأخت سعيدة العيادي في برنامج صباح الأسرة على ميديا راديو، ثم مساء اليوم برنامج اللطخ مع شواء ذلك رفقة زملاء قسم الفرنسي. تحية لكم دائما، نقول لكم شكرا على المشاهدة والإصغاء. شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
3: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
4: مع عروض وي في اتصالات المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينغ بلا انقطاع، الماتشات بحال التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض وي في فيبر وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
5: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
6: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و امباكت

عبور مضيق هرمز. وفي ارتدادات التوتر على منطقة الخليج العربية، أكدت وكالة الأنباء الكويتية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية. وعلى وقع التصعيد الميداني، عادت أسعار النفط اليوم إلى الارتفاع، حيث سجل خام برينت ارتفاعا بنحو 3% خلال التعاملات الأسيوية اليوم، ليبلغ نحو 98 دولارا للبرميل. في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله حول مدينة صورة الواقعة جنوب البلاد، بعد ساعات من إعلانه مناطق واسعة في لبنان على أنها منطقة قتال. من جانب آخر، أكدت وسائل إعلام في إسرائيل مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنود آخرين في استهداف بمسيرات انقضاضية تابعة لحزب الله، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مارس الماضي إلى 24 جنديا. فرضت الولايات المتحدة مجددا أمس عقوبات على المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، التي وجهت انتقادات لاذعة لإسرائيل بعدما ألغت محكمة استئناف أمرا قضائيا سابقا من حضر هذا الإجراء.

صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم صباح الأسرة في أجواء عيد الأضحى المبارك. دائما أعده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نلتقي بكم اليوم الثاني من أيام العيد، حيث تستمر أجواء الفرح وصلة الرحم ولمة العائلة، لكننا نتوقف أيضا عند بعض العادات الصحية والغذائية المهمة التي تساعدنا على قضاء عيد متوازن وصحي بعيدا عن الإفراط والمشاكل الصحية المرتبطة بكثرة تناول اللحوم والأطعمة الدسمة. أكيد تفاصيل أكثر حول مواضيعنا اليوم سنتعرف عليها بعد قليل. فصباحكم سعيد ومرحبا بالجميع، ونبدأ معكم بأول أغنية واختيار لكم في هذا اللقاء اليوم، جورج راسي وقطعة حمد الله على السلامة.

رودا. ستكون معنا الدكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد لنتعرف من خلالها على أهم النصائح المتعلقة بتغذية أطفالنا خلال أيام العيد، ما هي الأطعمة المسموح بها وما الذي ينبغي التقليل منه أو تجنبه حتى نحافظ على صحة أطفالنا ونمنحهم أكيد عيدا مليئا بالفرح والعافية. فكونوا معنا مستمعين الكرام، فقرات متنوعة ونصائح مهمة نتمناها بأن تكون مهمة ومفيدة لجميع أفراد الأسرة. صباحكم عيد وفرحة وطمأنينة، ومرحبا بكم أينما كنتم. زياد بورجي حبيبي وإنه

يعني الحرمان، بل يعني تنظيم الوجبات وتجنب الإفراط، مع الحرص على تناول الخضر والفواكه وشرب الماء بكميات كافية. وأكيد للحوم الحمراء فوائد غذائية متنوعة. لحم الأضحية يحتوي على فوائد غذائية مهمة، فهو غني بالبروتينات التي تساعد في بناء العضلات وتقوية الجسم، كما يحتوي على الحديد الذي يقي من فقر الدم، إضافة إلى الزنك والفيتامين B12 الضروريين لتقوية المناعة وصحة الأعصاب. وعند تناوله بشكل معتدل يصبح غذاء مفيدا ومهما للجسم. وأكيد نذكر بالفئات التي تحتاج إلى الحذر خلال أيام العيد، منهم مرضى القلب، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول والسكري، إضافة إلى مرضى الكلي والكبد وكبار السن. ينصح وينصح الخبراء هؤلاء الفئة بتناول كميات قليلة واختيار اللحوم الخالية من الدهون وتجنب الأطعمة الثقيلة والمقلية. إنسان أصل نصري.

نعود ونتابع معكم مستمعينا هذه المعلومات ونصائح صحية خلال أيام العيد وأكيد عيد الأضحى المبارك. فللحفاظ على الصحة خلال العيد ينصح بما يلي: عدم تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، كذلك تقليل من الدهون والمشروبات الغازية، المشي بعد الأكل لتحسين الهضم وهذا مهم جدا، كذلك الحفاظ أو الحفظ ديال اللحوم كيكون بطريقة صحية داخل الثلاجة والمجمد، التنويع في طرق الطبخ بين الشواء والطاجين والطبخ الصحي كما هو معروف عندنا في العادة المغربية. فأكيد مستمعين عيد الأضحى هو فرصة لنشر قيم الرحمة والتعاون والتوازن في حياتنا اليومية، فلنستمتع بفرحة العيد دون إسراف، ولنحرص على صحتنا وصحة أسرتنا، ولنجعل من هذه المناسبة فرصة لغرس ثقافة الاعتدال والشكر وحسن استغلال النعم. يجب كذلك الحذر من الإفراط، فأكيد هناك من يحتاج إلى هذه الأضحية كذلك، فيجب أن نتقاسم. وأكيد نتمنى لكم دائما الصحة والسلامة، كنتمنى دائما هذه الأيام المباركة بأن تكون فاتحة خير علينا وعليكم بالصحة والسلام. فنتمنى لكم دائما بقية أوقات طيبة وبقي برامج ميديا. وللتذكير مباشرة بعد موجز 10:30 سيكون لنا حوار خاص ومفيد مع الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد، لنتعرف من خلالها على أهم النصائح المتعلقة بتغذية أطفالنا خلال أيام العيد، ما هي الأطعمة المسموح بها وما الذي ينبغي التقليل منه أو التجنب ديله حتى نحافظ على صحة أطفالنا ونمنحهم عيد مليء بالفرح والعافية. نتمنى بأن تكونوا

0: جديدة تحية وترحب بكل الأصدقاء، وأكيد استمعنا للفنان محمد فؤاد في أغنية طمني عليك. ونحن نشكر الآن شكر جزيل دكتورة غزلين إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد، التي تطمئن أمهاتنا في فقرتنا الخاصة في صباح الأسرة كل يوم في مثل هذا الوقت. فباسمي باسم الجميع أشكر جزيل الشكر دكتورة غزلين إسماعيلي، والتي تلتحق بنا عبر الهاتف. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا، عيد مبارك سعيد، كل عام وأنت بألف خير.
1: صباح النور أستاذة سعيدة، ونشرف لي دائما، شكرا على المقدمة الجميلة، وعيد مبارك سعيد لجميع المستمعين وللأمة الإسلامية كافة.
0: كافة يا رب الصحة والسلامة. وأكيد أيام العيد هي أيام كتكتر فيها الحلويات والوجبات الدسمة، وكيكون الأطفال هما أكثر عرضة لإفراط في الأكل غير الصحي للأسف، لذلك اليوم

0: مش مشاكل.
1: إذن الأجزاء اللي خصها تكون مختورة بالنسبة مناسبة لوليداتنا، فهذا واضح الآن دكتورة. الآن كنعرفوا لأن كتكون حتى تحديات غذائية كبيرة عندنا في أيام العيد ديال الأضحى اللي كتواجه جميع الناس وبخصوص الأطفال، وما أن كتكون الحلويات كيكونوا المشروبات وكتكون للأسف قلة ديال الخضر والفواكه. ف واش المشروبات الغازيه؟ لان هذا هو التحدي الكبير والابرز بالنسبه لوليدات الصغار اللي تيبغيو دائما المشروبات الغازيه، فواش ممكن اننا نقدموا هذه المشروبات ولا من الافضل ان نمنعوها عليهم منعا باتا؟
0: واستاذه الاصل فيها هو المناع، لا على للاطفال
1: ولا الكبار،
0: ولكن العيد راه كيكون واحد يعني واحد المناسبه استثنائيه ما فيها
1: تجاوز
0: يعني عند الاطفال. فعلا يعني ابتداء من 5 سنوات ممكن نشربوا داك نص كاس صغيور ماشي اشكال، غير هو كميه تكون صغيره وما ناكلوهاش بشكل يومي، لان كثره تناول المشروبات الغازيه لا عند الكبار ولا عند الصغار
1: كتعني
0: مشاكل في الانتفاخات، مشاكل في الهضم، الطفل كتسد ليه الشهيه لانها غنيه بالسكريات. كاع نعوضوا مثلا عصير منزلي، خصوصا دابا الجو سخون بزاف، يعني ضروري خصنا شي مواد اللي تقدر تعاوننا من التخلص من هذه الحراره الكبيره. دونك يمكن نستعملوا، ولكن يعني فريمون يكون داكشي بتقييد، يعني ماشي نعطي القرعه ديال ديال ديال المشروب الغازي
1: نشربها نخليوها حر ولان الاطفال راه ما تيعرفوش في حقيقه. ضروري هذه مسؤوليه ديال
0: الكبار،
1: هذه مسؤوليه ديال الكبار اللي خصهم يقتنعوا اولا. نعم. طيب اذا الان كما ذكرت في المقدمه للاسف كاين بعض الحوادث اللي كتوقع ايام العيد وللاسف راها تتوقع، فكيفاش نحمي وليداتنا من هذه الحوادث المنزليه اثناء العيد؟ مثلا كيبقوا واحد الحروق، كاين شي جروح الى غير ذلك.
0: كاين استاذه كذا باغي يضرب يطلع لي زورجونس شوفي دابا البارح ولا كيفاش كيكونوا. يعني اكثر فئه اللي كتقاس انهم الجزارين، يعني الجزارين والفئه ديال الاطفال
1: للأسف.
0: انهم لان الطفل بطبيعته هو الطفل كيكون فضولي، يعني كيبغي يكتشف كيبغي يشوف، فذلك الطفل ما عندوش الاحساس بالخطوره، ما كيعرفش هذيك الماده تقدر تاذيه، كيدير عمليه ديال التقليد. يعني كيبغي داكشي اللي كيديروه الكبار كيديروه، كيبغي يديرو حتى هو، هادشي اللي كيخلي عرضه اكثر لبزاف ديال الحوادث. واكثر حوادث اللي منتشره هذه الايام هي حوادث ديال الحروق، اللي كيكون الفخار كيكون يعني عمليه ديال الشواء، والاطفال يعني ما كيعرفوش يتحكموا يعني في هذا. كذلك الوالدين يعني كيكون ملهيين، كيكون شقال حيت الام كتكون يعني مضغوطة، دونك يكون شي مرات شوية الإهمال وشي يقدر يعرض الطفل للحوادث. دونك

0: كنوصلوا مكان ديال الذبح نقدروا نستعملوا مواد اللي كتكون ديال التنظيف اللي كتكون قويه، خصوصا الا استعملناها درنا مثلا قراعي ديال المشروب غازي ولا شي حاجه الطفل كيسحبوا راه هذا غير ممكن يشربوا، يقدر يكون مقاطع، يقدر يكون يعني جافيل ولا شي حاجه، دونك نردوا لهذه الامور هذه بشكل كبير.
1: إذن الحذر ضروري، وأكيد هناك أسئلة كثيرة حول الفواكه خصوصا الفواكه الموسمية واللي كتكون دابا كاينه في هذه الأيام هذه دكتورة، واش فعلا عندها العلاقة بالإسهال؟ سواء دائما حنا إذا الإنسان خد الفواكه وجاء إسهال كيقول من الفواكه، فهل هذا كذلك يقدر يكون بالنسبة للأطفال يعني الفواكه الموسمية

شكرا جزيلا وباسم جميع الأمهات كنشكرك جزيل الشكر دائما. إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. ألف شكرا. شكرا جزيلا. إذن في الأخير مستمعينا، العيد هو فرصة للفرح، ولكن ما خصناش نساو صحة ديال الأطفال ديالنا. التوازن بين المتعة والتغذية الصحية هو المفتاح لعيد سعيد وآمن. فكنتمنوا لكم دائما أوقات طيبة معنا على ميديا، ونتمنى بأن طبعا نكون دائما في مستوى ثقتكم وكذلك تطلعاتكم. وباسم جميع طاقم البرنامج كنشكروا المشاركين اللي كيكونوا معنا دائما وكيقدموا نصائح مهمة لجميع أفراد الأسرة. دائما نحن سعداء بأن نكون معكم في صباح الأسرة.

0: يكون أيضا حياتنا لها بوصلة مناخية؟
1: أكيد أكيد الأستاذة فرحانة، صحيح هذه مدة سنوات، أنا شخصيا هذه سنوات كنقول له ديرها وقع واحد التغير في المناخ، ولكن الناس مازال بقى ما صدقاتش، رغم أننا كنعيش كل سنة. ربما أنت تكلمتي على هذه السنة، السنة الماضية ربما فرحانة راه لا تذكرتي، راه كنت كنقول لك أودي راه كل عام غادي نبداو نشوفوا سنة أحر من السنة اللي سبقتها. هذا شيء أصبح طبيعي، ربما اليوم وخاصة ربما الغير العادي هو أننا في شهر ماي، وربما الناس كانوا كيعتقدوا ان شهر ماي غادي يدوز بديك السلاسه باش نوصلوا يعني ديك الشهور ديال فصل الصيف، لكن اليوم خصنا نترفع على واحد القضيه، حتى في شهر ماي درجه الحراره كتبدا كترتفع. علاش؟ لانه شيء طبيعي، حتى زاويه سقوط الاشعه ديال الشمس كتبدا كتزداد، والنهار كيبدا يطول، وبالتالي في الارض كتبدا تستقبل كميه اكبر من الطاقه الشمسيه. هذا اكيد غادي يزيد من درجه الحراره، هذا الظروف العاديه. لكن ايضا حتى في الظروف العاديه هذيك الكتل الهوائيه الصحراويه، نظرا لوجود المغرب في هذيك الموقع،

0: يعني هذا اليوم اللي كان حار اللي هو النهار ديال العيد، الحمد لله ان الاغلبيه الناس كتكون في بيوتها على ترقص
1: مشغولة
0: العيد الحمد
1: صحيح.
0: لله. اما يعني عاده لو كان هذاك اليوم ديال هذيك الحراره كان في يوم عادي، اغلبيه الناس غادي يقولوا غادي يمشيوا للبحر، غادي يمشيوا يخرجوا وليداتهم. وهذا هو المشكله الكبيره، انه حدا ما كتوصل لواحد عنده 5 سنين 6 سنين شيئا ما تيكون فاهم، حاس جاه العطش كيطلب بغيت نشرب. الكبار ماشي الكبار، السن بزاف، الناس زعما العاقلين كيمشيو تلقائيا كيمشيو يشربوا. المشكله عندنا في الاطفال الصغار والشيوخ الكبار،
1: كبار
0: شيوخ
1: السن
0: عندهم

مرة أنا باقي نعقل، مرة في 3 شهور ولا 4 شهور ولا مرة في 3 سنوات، دابا راه غادي يولي باستمرار، راه غادي تزداد الحدة ديالو، تزداد الدرجة ديالو، ويزداد التردد ديالو. وعلاش قلت لك أودي حنا خصنا نكونوا مستعدين. هذه القضية راه ما خصهاش تبقى تجينا غريبة ولا نقولوا لا، راه هذا هو الظروف المناخية الجديدة. وبالتالي هذا الشيء الاستباقي اللي قال الدكتورة كيفاش ناخذوا احتياطات صحية.

0: ما كنذكروش فيها بداك الحجم، لان كتجيب شويه هذيك طالعه بشويه بشويه، باقي ما فهمناهاش. هذيك نهار غادي نفهموها، غادي يولي واحد المنطق اخر في التعامل. انا كنقول لك غير مثلا القطب الشمالي حيت في ديك الثلوج، وملي كتكون الاشعه هذيك الاشعه تنعكس بحال كترجع من الكره الارضيه، ما كتمتصش درجه الحراره كترتفع. شوف الاخت فرحانه، العالم كان كيراهن على اساس ان هذا الشيء اللي قلتي انت انه يزيد في المتوسط بين 1.3 حتى 1.5 في افق 2050 ولا هذا. اليوم راه وصلنا، راه المغرب بوحدو راه دزنا 1.5 درجه اللي زادت في المعدل، وهذا شيء يعني مخيف. ما خصناش ايضا نتفاجئوا بزاف. اكادير الاخت فرحانه في 2023 شحال وصلت درجه الحراره؟ اكثر من 50. راه هاد غير 2023، احنا في 2026. يعني هاد الظواهر المناخيه المتطرفه، هذا الشيء اللي كنسميوها، هاد الخلل المناخي صبح يعني اليوم فارض نفسه على مستوى الكره الارضيه. وخصنا تكون عندنا ديك كما قلتيها في الاول ومزيان، تكون عندنا ديك الثقافه، لان اليوم غادي يجيو بعض الظواهر ما كانت عاديه غادي تولي اليوم يعني تتكرر. الشده ديالها كتزيد، الحراره اللي كنا كنعتقدوا بانها الحراره ربما غير موسميه في الصيف، بدينا كنشوفوها دابا دخلت شويه المايو، غادي تدخل شويه ابريل، وربما الامطار غادي تجي حتى في يعني الخلل هو هذا.
1: الخلل الموجود.
0: السيناريوهات القديمه الاخت فرحانه، انا ربما كنقولها وكنعاودها، لي رابور ديال الجياك يعني ديك التقارير ديال الهيئه العلميه المناخيه العالميه راه عطات هذا الشيء وقالت ما حد باقي الاسباب كاينه غادي نزيدوا. اليوم بين الاسباب باقا موجوده وكتزيد تكثر مع هاد الحروب، مع هاد يعني استعمالات الغير المعقلانه ديال هادشي ديال الطاقات الاحفوريه.
1: وهذا هو اللي يحس في النفس يا استاذي، لو انت اخبر مني في هذا الامر، ما يحس في النفس على اننا نحن بلدان لم نساهم بشكل مباشر في حرق الوقود الاحفوري، ولا نستعمله بطبيعه الحال، ولا ليست لدينا تلك النسبه من تلويث الجو، ولا يعني النسبه الصناعيه الكبرى، يعني الدول العظمى هي التي تساهم في هذه الخلل. إنما عندما يأتي الضرر، يأتي الضرر للجميع، وهذه الإشكالية. الآن نحن على مستوانا وبمستوى ما نملكه من مقدرات وإمكانيات، لدينا أرصاد تتابع عن كثب، والتقاريرها ونشراتها دورية كل مرة، ويتم إذاعتها أيضا على وسائل الإعلام. نحن المواطنين العاديين، ما المطلوب منا في ظل هذا كل ما تحدثت عنه حضرتك من تقلبات المناخ؟

0: الذي يلزم أن نتابع الأرصاد الجوية قبل ما نتحركوا من منازلنا مثلا؟ وماذا أيضا؟
1: احنا دابا كنتبع الأستاذ كيهضر على الاحتباس الحراري، الاحتباس الحراري الجوي ديال والجو يعني وسائل الحلولة، ما بالك ملي غنكون في وسائل النقل هي اتموسفير، يعني حتى هي محل مسدود وفيه الناس ديجا هما عندهم حرارة ديالهم اللي كتنبعث منهم من الجسد ديالهم، راه كل واحد فينا عنده 37 درجة، راه كتشوف ملي كيكونوا الناس مجموعين مع بعضهم الحرارة كتطلع في المكان، يعني هي شوف هي في المدارس بزاف ديال الاطفال كيجيهم الرشح حيت كيكونوا مجموعين في القسم، ومن بعد ملي تيخرجوا تيقدروا داك الفرق ديال الحراره بين البلاصه اللي هما كانوا فيها، يعني جو واحد البلاصه اللي كانوا فيها حيت هما مجموعين حيت الحراره ديال ذاتهم هما كتعطي السخونيه، ملي تيخرجوا للسلاحه تيقدروا يمرضوا. يعني ملي غيكون الواحد في المركوب اذا كان جماعي من الاحسن يلبسوا خفيف ويهزوا معهم السوائل، انا ما نقولش الماء حيت ملي كنعترقوا داك العرق اللي كيخرج ما تيخرجش غير الماء بوحدو، تيخرج معاه الاملاح المعدنيه. لهذا مثلا واحد يدير السلطه ديال الخيار فيه 2% من الوزن ديالو ديال المواد الصلبه، وفيه البقيه 98% ديالو كله ماء، هذاك 2% راه فيها شويه ديال الاملاح. الواحد ياخذ شي حوايج اللي كيعطيو الماء وكيعطيو معاهم الاملاح المعدنيه، هذا باش ماشي في الوقت ديال الصهد بزاف التعرق كيحيد لنا املاح، دونك التعويض ديالو ما كناخذوش تما لوبلات، ما كناخذوش الماء هكاك بوحدو، كيكون معاه هذا عواصير هذا. والاحسن من الحاجه اللي الواحد يديرها الماكولات ديالو يكون ياكل السوائل بزاف، حيت نورمالمون ملي كنكونوا لابسين الحوايج وكنعرقوا كنشوفوا المفازك علينا، كنشوفوا الحمنه تعزك، ملي كيكون هاد الحراره المفرطه الماء اللي كيخرج من الجسد ديالنا ما تنشوفوش حيت كله كيتبخر بكثرة الحرارة، الماء ديال الجسد كيتبخر، يعني الإنسان ما كيتنابهش أنه ضيع من الماء اللي عنده في الجسد ديالو. وهذاك الماء مثلا تنعطيو المثل ديال الأطفال الصغار اللي كيضيع منه 2% ديال البوا ديالو ديال الوزن، 2% ديال الوزن ديالو
0: كنعوضوه
1: كيطلع له الحراره تقدر توصل

0: 2% ديال الوزن ديالو
1: كنعوضوه بال
0: كيطلع له الحراره تقدر توصل ل 40.
1: اوف
0: تخيل 2% ديال الماء اللي كاين اللي كيدور في الذات ديالو الا نقص غير 2% كيقدر يطلع له الحراره 40. يعني الاطفال الصغار لازم اذا كانت الام ديالو تلبسهم الحوايج اللون ديالهم فاتح بزاف، حيت كتنام ملي كيكون لابسه حوايج اللون ديالهم الدكل كيحبس هذوك الاشعه، هذا ما غير الحركه غير الاشعه كيحبس الاشعه. معنيتها ملي كتكون لابس شي حاجه اللون ديالها مغلوق كتزيد تسخن حيت كتحبس الاشعه، الابيض كيرجع الاشعه كلها، يعني اللون الابيض ما كيقبض حتى شي حراره. دابا الحراره ديال الاشعه وعاد الحراره ديال الجو.
1: طيب ماذا عن
0: بس مفتوح ويدي معاه السوائل بزاف، هذا باش نجتنبوا الحراره وما يمشيش في ديك الساعه الدروه اللي هي بين العشره نقول دابا 11 ديال النهار للربعه ديال العشيه. هذاك الوقت الا كان الواحد يجتنب انه يكون متعرض للشمس او في بلاصه اللي سخونه بزاف من الاحسن.
1: تمام. طيب نتنقلوا في الصيف.

للأسف شديد لما ترتفع درجة الحرارة، وإحنا أنا قلت لك يعني أعيش مع الناس أجواء الفرحة والعيد وأمور، ولكن يجب أن ننتبه أيضا أننا محاطين بحرارة شمس ويجب أخذ الحيطة والحذر. نكون أستاذي في الغابة، الغابة أيضا نحن تعاملاتنا معها

0: هذاك الطاجين يقدر يقضي لنا على مئات السنين. ثانيا، الدور الذي تلعبه الغابه في هذه الظروف المناخيه الصعبه، في هذه الحراره، راه ما عندناش شي وسيله اخرى اللي غادي تلطف لنا الجو بحال اللي غتقدر تدير لنا الغابه. مع الاسف ما زلنا اننا ملي كنشوفوا الغابات ديالنا في واحد التدهور غريب جدا، ما زلنا عملنا عمليه تشجير. الاخت فرحانه، راه باقي دابا التشجير هو اسهل وسيله يمكننا نحاربوا بها التغيرات المناخيه. شحال كنشجروا في المغرب، شحال المواطنين كينخرطوا باش يشجروا في المغرب
1: غير تطوعا تماما.
0: راه ما كاين
1: هذه يلزمها يا استاذي.
0: انا كنت في اثيوبيا الاخت فرحانه، تفاجات ملايين المشتلات كتزرع في النهار.
1: هو كله في الوعي، وهذه يلزمها حلقة. أستاذ سعيد، سينهون لقائي بكما، فأنا آسفة جدا على المقاطعة. الهم والمصلحة هي من تدفعنا جميعا للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ سعيد شجريان الخبير في المناخ، شرفتنا دائما، نعيدك مبارك سعيد، شكرا جزيلا. الدكتورة بهيجة فضية الطبيبة العامة، نشكرك جزيل الشكر، وعطلة سعيدة. شكرا لكم سادة المتابعين.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى

نهى يوسف، لا غبغة أبلابغة مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: الجنوب الشرقي من تمن راست، بينما يكون الطقس صافيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار في الهوكار والوسط الشرقي للبلاد. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة وبجاية، 24 درجة بوهران، 31 درجة بقسنطينة، 27 درجة بعنابة، 32 درجة بغردية، و37 درجة بتمن راست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً على مرتفعات الشمال الغربي للبلاد، بينما يكون الجو صافياً في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالعاصمة، 29 درجة بمدنين وصفاقس وقابس، 35 درجة بتوزر، 34 درجة بقفصة، و27 درجة بالمنستير.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران، طهران تندد بخرق الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بعد الضربات التي استهدفت ميناء بندر عباس الليلة الماضية، وترد باستهداف قاعدة أمريكية في مواجهات هي الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. يأتي هذا غدا إعلان الحرس الثوري الإيراني أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل مع استمرار المفاوضات عبر الوسيط الباكستاني في

0: مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جديد في الخليج إلى اضطرابات إضافية في أسواق الطاقة العالمية. من واشنطن، إكرام بن عائشة للمديا.
1: قتل 11 شخصا على الأقل، بينهم طفلان وسيدتان، اليوم جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. استهدفت الغارة الأولى مبنى في مدينة

0: تعاونوا مع الدراري شحال فهمتي، هما نتوما كيتعاونوا معنا عاوتاني فهمتي، وكاين راس 70 درهم 80 درهم 100 درهم.
1: بين الذبح والتشويط تبقى المهن المرافقة لعيد الأضحى جزءا من ذاكرة المناسبة وروحها الاجتماعية بمدينة طنجة.
2: في أثيوبيا يتم إحياء عيد الأضحى بطقوس متوارثة بنكهة إفريقية خاصة تتواصل مظاهرها خلال أيام هذه المناسبة الدينية، وتمتزج فيها الشعائر الدينية بالعادات والتقاليد المحلية التي تمنح المناسبة خصوصية فريدة، حيث يحافظ المسلمون الأثيوبيون على إرث ثقافي يعكس تنوع البلاد وغنى موروثها. من أديس أبابا روبورتاج مراسلنا أبو بكر السماني.
3: بعد تكبيرات العيد الجماعية التي ارتد صداها عبر الساحات والأرجاء الواسعة وأداء شعيرة الصلاة في الميادين والمساجد، تشهد شوارع وأرجاء العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبقية مدن البلاد

أقل من اتفاق 2015 مع أوباما، وأيضا اتفاقها لا يلبي الحد المطلوب من المطالب التي تحدث عنها دونالد ترامب. وبالتالي هذا الشد والجذب الآن الذي يعني يقف عنده الجانبان يشكل نوعا من الاستعصاء، ولذلك للخروج من المساحة الصفرية التي وقف عندها الطرفان، أعتقد أن الوضع مرشح للدخول في مواجهة محدودة نسبيا لتغيير أماكن التموضع من ناحية، ولأيضا كسر هذه الحالة لصالح أحد الطرفين.

الخارجية الإيرانية تحدث عن تفاهم 14 بندا يركز على النقاط الأساسية لإنهاء الحرب، على أن يتم لاحقا خلال مهلة من 30 إلى 60 يوما البحث في تفاصيل هذه النقاط والوصول إلى إبرام اتفاق نهائي، وهو ما نفاه الجانب الأمريكي.

0: نقاط والوصول إلى إبرام اتفاق نهائي، وهو ما نفاه الجانب الأمريكي.
1: كل نقطة من هذه النقاط التي يتحدث عنها الجانب الإيراني تحتاج إلى مفاوضات وربما أشهر أو سنوات، وبالتالي نحن لا نتحدث عن اتفاق واضح الدلالة ولا عن اتفاق يمكن أن يولد بشكل صلب وقوي. ومن هنا الجانب الأمريكي يدرك جيدا أن إدخاله في مفاوضات ترغب بها إيران، يعني بمعنى أن تقف الحرب، يتوقف الحصار وتدخل مفاوضات ينتهي من خلالها تنتهي العقوبات، ليس في صالح الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحرص الآن على تعزيز الحصار مع العقوبات، مع الضغط العسكري المحدود سواء في داخل إيران أو أيضا في مناطق التمركز خارجها، وإبقاء العملية التفاوضية تدفع بهذا الاتجاه. واقع الحال أن هناك قسمين للمفاوضات، قسم يتم مع إيران وله شروطه، وقسم أيضا يتم مع حلفاء إيران وتحديدا مع الصين التي تدرك أنها مستهدفة في نهاية المطاف من هذه المواجهة. وهناك أيضا عمل عسكري يتم، يعني يتم داخل إيران ويتم خارج إيران.

0: الأهداف السياسية. والمفاوضات توصف أمريكيا بأنها نوعا من الشروط والإملاءات على إيران أكثر منها عملية تفاوض بالمعنى التقليدي.
1: دكتور أحمد رمضان مسؤول ملف إيران في مجموعة الأزمات الدولية يقول بالنسبة لإيران المخاطر وجودية، أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي قصيرة الأجل.
0: يعني أعتقد أن إيران صحيح تتعرض لضغط كبير جدا، هذه مواجهة وجودية بالنسبة للنظام من ناحية، وأيضا لدور إيران في النظام الدولي الجديد أيضا هي وجودية. إذا إيران خرجت خاسرة من هذه المواجهة، وبالتالي فإن دورها على المستقبل البعيد سيكون ضعيفا أو مهمشا في أي نظام دولي جديد. الولايات المتحدة أيضا صحيح أنها تتعرض لخسائر آنية، لكن على المدى البعيد أيضا هي تواجه مشكلة. إذا لم تستطع أن تحسم هذه المواجهة وتضعها في نطاقها الذي رسمته في استراتيجياتها الأساسية، أيضا سوف تواجه مشكلة، لأن هذه المعركة تجري على تخوم الصين من ناحية، تجري على أيضا تخوم مواجهة أكبر ستتم مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا وغيرها، وحتى الاتحاد الأوروبي دخل الآن في حيز المواجهة مع الولايات المتحدة. إذا نحن نقترب الآن ما يمكن تسميته بالانفجار الكبير في هذا العالم، والذي يجب على الولايات المتحدة أن لا تخسر فيه أي مواجهة. أي مواجهة ستخسرها حتى في المواجهات المتوسطة كما هي الآن يمكن أن تؤثر على المواجهات الكبرى التي ستخوضها مستقبلا.
1: شكرا جزيلا دكتور أحمد رمضان، كنت مباشرة معنا من حلب.
0: شكرا جزيلا.

نستهل هذا الموجز بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث تطورت الأحداث متسارعة بعد أن نفذت القوات الأمريكية ضربة جوية استباقية ودفاعية استهدفت محطة تحكم أرضية للمسيرات في مدينة بندر عباس بجنوب إيران، وذلك لمنع إطلاق مسيرة هجومية. وجاءت هذه الضربة بعد ساعات قليلة من نجاح الدفاعات الأمريكية في اعتراض وإسقاط 5 طائرات مسيرة إيرانية شكلت تهديدا للملاحة في مضيق هرمز ومحيطه. وفي رد فعل ميداني مباشر، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت. وبالتزامن مع هذا التصعيد، تعرضت الكويت لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أعلن الجيش الكويتي نجاح دفاعاته الجوية في التصدي لها، فيما اعتبرت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم الهجوم الإيراني باتجاه الكويت انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. في تطورات ميدانية خطيرة على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية إثر هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله قرب الحدود، لترتفع حصيلة قتلاه منذ مطلع مارس إلى 24 جنديا، وهو ما قبله الجيش الإسرائيلي بشن سلسلة غارات عنيفة فجر اليوم استهدفت مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان بعد إنذار سكانها بالإخلاء وإعلانه مناطق واسعة بعمق يصل إلى 40 كيلومترا كمنطقة قتال. ويضع هذا التفجر العسكري المتسارع الهدنات الهشة وحلول التهديد

وفي الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي في العاصمة السعودية. وأفاد مصدر في الرئاسة اليمنية بأن الرئيس السابق وهو في الثمانينيات من العمر توفي إثر أزمة صحية مفاجئة في الرياض. وتولى هادي رئاسة اليمن بين العامين 2012 و2022 وأقام في العربية السعودية لسنوات، إذ لجأ إلى المملكة مع إطلاقها عملية عاصفة الحزم في 2015 دعما للحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران

0: سلم الإنذار، وهو الثالث والأعلى بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا، حيث تتوقع أن تصل الحرارة المرتفعة بشكل اعتيادي إلى معدل وسطي في حدود 33 درجة. ومنذ بداية الأسبوع تجتاح موجة حر غير مسبوقة في هذه الفترة من السنة دولا أوروبية، منها فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، نتيجة لظاهرة القبة الحرارية، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي يصل من شمال إفريقيا. الواحدة والدقيقة الرابعة بميديان، شكرا على المتابعة. بعد لحظات يتجدد لقاؤكم مرة أخرى مع الزميلة سكين عزيز.
1: ميديان لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
2: 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
3: C'est un concept dont vous avez sûrement entendu

الجيش الكويتي انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وعقب هذا التصعيد الميداني قال المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي في أول بيان رسمي مكتوب له إن دول المنطقة وأراضيها لن تكون بعد اليوم درعا لحماية القواعد الأمريكية، مشددا على أن واشنطن لن تجد لها أي ملاذ آمن في المنطقة. تطورات ميدانية متسارعة كذلك على الجبهة اللبنانية مع موجة تصعيد بالغة الخطورة. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندية إثر هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله قرب الحدود لترتفع حصيلة قتلاه منذ مطلع مارس إلى 24 جنديا، وما قبله الجيش الإسرائيلي بشن سلسلة غارات عنيفة فجر اليوم استهدفت مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان بعد إنذار سكانها بالإخلاء وإعلانه مناطق واسعة بعمق يصل إلى 40 كيلومترا كمنطقة قتال. ويضع هذا التفجر العسكري المتسارع الهدنات الهشة وحلول التهدئة تحت اختبار حقيقي، لا سيما وأن هذا التصعيد الميداني يتزامن مع استعداد الوفود السياسية والعسكرية والمفاوضة لعقد جولة محادثات جديدة في واشنطن بدءا من يوم الجمعة لمحاولة كبح جماح الحرب. أعلنت ألمانيا اليوم أنها ستنشئ مع هولندا مقر قيادة تكتيكيا مشتركا للقوات في البلطيق على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي والمساهمة في ردع روسيا. ويهدف مقر القيادة الجديد إلى منح حلف شمال الأطلسي المزيد من القدرات وإمكانية الاستجابة بشكل أسرع، حيث يقع مركز القيادة الرئيس للفيلق الألماني الهولندي الأول في منطقة مونستر في غرب ألمانيا، وهو مكان انطلاق عمليات نشره لمهام الناتو، وهو قادر على إدارة ما يصل إلى 50,000 جندي، وتشمل مهامه التخطيطات وإجراء التدريبات العسكرية والاستعداد للنزاعات المحتملة وقيادة القوات في حالة الحرب. في المغرب، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. طقس حار، تقول المديرية، يشمل اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بعدد من عملات وأقاليم جنوب المملكة بينها السمارة وطاطا، فيما يرتقب هطول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد بعملات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، الحاجب، الخنفرة اليوم واليوم من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. الثانية والدقيقة الرابعة بميديان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. Four decades on the global stage. 100 million records sold. Bryan Adams. Mr. Bryan. The definitive story of a life.

أن الاستراتيجية المغربية في هذا السياق نجحت، لأنه كانت هناك في هذه 20 سنة أو 25 سنة الأخيرة جهود حثيثة لتنويع الاقتصاد المغربي. الاقتصاد المغربي كما نعلم كان اقتصادا يعتمد بشكل كبير على الفلاحة، السياحة، القطاعات الخدماتية وكذلك التحويلية، يعني المواد الأولية عندما نتحدث مثلا عن الفوسفات وبعض المعادن. لكن كان هناك مجهود مبذول في الاقتصاد المغربي طيلة 25 سنة الماضية أو 20 سنة الماضية

0: صفوف الشباب، بمعنى أنه حققنا نتائج طيبة ومهمة للغاية، لكن يجب أن نجد ربما هذه المعادلة السليمة، ومن هنا دعوة العاهل المغربي لنموذج تنموي جديد، أن نجد هذه المعادلة السليمة التي تترجم نتائج هذه الطفرة الاقتصادية إلى أثار على المجتمع أن يحس بها المواطن. المغرب الآن فرض نفسه كقوة اقتصادية لا يمكن بأي شكل من أشكال تشكيك بها على المستوى القاري، فالمغرب هو أول مستثمر في القارة، هو الآن أول بلد صناعي، هو ضمن القوى الخمس الكبرى في القارة من حيث قوة الإنتاج. عندما نتحدث عن الإنتاج هنا نتحدث عن إجمالي الإنتاج، فالمغرب أعتقد الآن رابع في إجمالي الإنتاج، رغم أن الدول التي تسبقها ربما مثل الجزائر أو نيجيريا هو إنتاجها هذا الخام مرتبط بمواد أولية، البترول والغاز، ليس على عكس المغرب الذي لا تستوفر هذه المواد الأولية. هناك إنجاز على الأرض، فقط يجب أن نحسن ترجمته إلى نمو يخدم كل فئات المجتمع المغربي.
1: نعم، أشرت إلى أن المغرب لا يملك لا نفط ولا غاز، ومع ذلك يحقق هذا النتائج وهذه النتائج اليوم. هل يمكن اعتبار هذا التحول أو هذا التوجه اليوم استراتيجية، توجه يعني الصناعي استراتيجية انتبه إلى المغرب، انتبه إليها المغرب، وهي يعني التي ممكن أن تحدث تحولا نوعيا في التنمية في الاقتصاد المغربي، يعني دون الاعتماد على موارد أو إمكانات تتوفر عليها دول أخرى؟
0: بكل تأكيد المغرب هنا يمكن أن نقول زميل أسماء بأنه يحسن الاستفادة من الصدمات التي يتعرض لها. المغرب يتعرض لصدمات اقتصادية بحكم أنه في النهاية الاقتصاد المغربي بحكم عدم توفر هذه المواد الأولية يجعله اقتصاد هش، فهو مرتبط بالمؤثرات المناخية، كانت هناك سنوات جفاف طويلة، كانت هناك أزمة كورونا، كانت هناك أزمات متكررة أثرت بشكل أو بآخر في الاقتصاد المغربي. هذه الهشاشة المغرب يحاول تحويلها إلى قوة من هذه الهشاشة، من هنا محاولته تطوير المصادر الاقتصاد المغربي بعد المصادر التقليدية التي ذكرتها. هناك الآن المصدر الاقتصادي المرتبط بالصناعة، هناك الخدمات من خلال اتجاه المغرب إلى إنشاء مركبات مينائية كبرى تخدم موقعه من خلال الاستفادة من موقعه الاستراتيجي في سلاسل التجارة العالمية، هنا الاستفادة من صدمة كورونا التي أثبتت بأن سلاسل التجارة العالمية هي مهمة وحساسة للغاية، أن يكون لك موقع قدم فيها يخدمك كبلد وكاقتصاد وكوطن، وهو ما تؤكد. وكذلك الآن أزمة سلاسل الإنتاج بعد إغلاق مضيق هرمز، فالمغرب تأثر، لكن إذا لاحظنا تأثره

0: الاقتصادية أكثر شمولا تنعكس اليوم على المواطن المغربي وبأسرع وقت. صحيح أن الوقت يحتاج يعني مدة زمنية معينة لأن تظهر هذه النتائج مستقبلا، ولكن ما هي الرؤية بما أن المغرب أثبت في أكثر من مرة أن استراتيجيته كانت واضحة المعالم وكانت لها
1: ناجحة؟
0: صحيح وكانت يعني

0: خاصة بالنسبة لكوريا الجنوبية والصين كذلك، يمكن أن يحقق الكثير في هذا المجال.
1: نعم، ونقطة مهمة أشرت إليها محمد هي المتعلقة بتنويع الشراكات وأهمية يعني هذه الشراكات في هذا التوقيت، وكيف يستفيد

0: تفعيل اتفاقيات التبادل الحر مع دول القارة. هناك اتفاقية لكن حتى الآن هي هشة بحكم أنها تتعرض دائما للتغيرات السياسية، والتغيرات السياسية في القارة يعني القارة السمراء ربما هذه واحدة من مشاكلها
1: أنها
0: مضطربة، وعلاقاتها السياسية تتغير ما بين عشية وضحاها، يعني تغلق حدود هنا يتغير نظام هنا فتنهار كل الاتفاقيات الاقتصادية، تنهار كل.
1: وهنا أيضا مرة أخرى يظهر المغرب أكيد كشريك،
0: هذا قلت بأن المغرب شريك موثوق
1: دوره في تعزيز هذا التكامل سواء الصناعي أو الاقتصادي بين هذه الدول الإفريقية.
0: أسماء، هنا ربما من الأشياء المحمودة للمغرب

0: لموقع عمل على شقين متوازيين. الأول هو السلام، لأنه لا يمكن لك أن تحقق اقتصاد ناجح بدون توفير السلام، وعمل كذلك على الجانب الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية وتنفيذ اتفاقية التبادل الحر. هذان الخطان المتوازيان بدونهما لا يمكن لك أن تحقق طفرة اقتصادية، والمغرب في مسعاه لتحقيق هذه الطفرة الاقتصادية للقارة والتي يرى فيه منفعته هو كذلك وطن، لأنه عندما تكون لديك هذه العلاقات المتشابكة مع القارة، نجاح الاقتصادي القاري لهذه القارة كذلك ينقلب على المغرب. المغرب ستتوفر له أسواق، يصدر إليها منتجاته، يأخذ منها المنتجات الأولية التي يحتاجها الاقتصاد المغربي والتي لا تتوفر المغرب، ومنها مثلا مسعى الخط خط أنبوب الغاز مع نيجيريا والذي سيمر من مجموعة من الدول. كل هذه الدول ستستفيد، ولتمرير هذا الخط تحتاج السلام في كل هذه المنطقة. يعني المغرب لديه بعد نظر في هذا المجال، يرى بأن هذين الخطين متوازيين بدونهما لا يمكن تحقيق طفرة اقتصادية، ويسعى لتحقيقهما في كل مناطق القارة. أسمع،
1: نعم، يضمن السلام ويضمن التوازن الاقتصادي.
0: أكيد، بكل تأكيد.
1: شكرا جزيلا لك زميل محمد الغول على هذه المشاركة القيمة. شكرا.
0: شكرا جزيلا لك.
2: بالمبسط،
1: إذن حلقة اليوم خصصناها لتقرير البنك الإفريقي للتنمية الذي منح المغرب أو أفاد بأن المغرب اليوم أصبح أول اقتصاد صناعي في القارة، وفي تقريره منح أهمية خاصة للمناطق الاقتصادية معتبرا أنها منصات صناعية متكاملة تدعم الابتكار والتصنيع المحلي. وهنا أيضا تفوق المغرب عملية توسعة كبيرة تشهدها منطقة طنجة أوتوموتيف سيتي، مشروع ضخم يعد من أبرز المشاريع الصناعية في المملكة.

ساهم في خلق أكثر من 20,000 وظيفة، كما أنها لعبت دورا حاسما في نمو صناعة السيارات شمال المغرب. منطقة حرة توجد داخل المنصة الصناعية المندمجة لصناعة السيارات، تمت تهيئتها منذ عام 2013 وتتوفر على ولوج مباشر إلى أكبر مركب مينائي بإفريقيا والمتوسط وإلى المنطقة الحرة، ما يمكن من إتمام عمليات التسليم بالشاحنات إلى شمال أوروبا في أقل من 48 ساعة. منطقة طنجة الحرة بدأت العمل عام 99 900 وألف، تستضيف اليوم أكثر من 400 شركة عالمية في مختلف القطاعات. وتعد أيضا هذه المنطقة التي تقع بالقرب من البنيات التحتية للطرق وطرق السيارة والطرق السريعة، تربطها بالمراكز الحضرية لطنجة وبقية مدن المملكة. المنصة الصناعية طنجة المتوسط أيضا صنفت كثيرا

0: par endroits. Ainsi s'achève cette synthèse. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, place à vos programmes. Bon après-midi à vous, à l'écoute de Média.
1: Ici, les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في حلقة سابقة كنا هضرنا على أنه التسويق الرقمي ما كيعنيش فتح صفحة أو صفحات على منصات التواصل الاجتماعي فقط، وإنما كيعني أشياء أخرى. واليوم غادي ننتقلوا إلى سؤال مهم اللي كيسولوه بزاف أصحاب المشاريع الصغيرة، هو اللي بغي يدير تسويق واش يركز على صناعة المحتوى أم يبدأ مباشرة بالحملات الإعلانية المدفوعة. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه اليوم في الحلقة، التسويق الرقمي بين صناعة المحتوى والحملات الإعلانية المدفوعة. وسعيدة جدا أني نركز على هذا الموضوع ونسلط عليه الضوء مع ضيفي الأستاذ مروان الرادي، اللي هو باحث في سلك الدكتوراه في مجال التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي. أستاذ مروان، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
4: شكرا جزيلا أستاذ حنان للاستضافة في هذه الحلقة الثانية. إن شاء الله موضوع جد رائع، إن شاء الله يستفدوا منه.
2: موضوع مهم وآني صراحة وبزاف ديال سورتو شباب أصحاب المشاريع الصغيرة اللي كيف ما شفنا في حلقة سابقة هدرنا على أنه التواجد الرقمي أو الحضور الرقمي أو التسويق الرقمي ما كيعنيش فقط أنك تفتح صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، سورتو الانستغرام كيف ما شفنا واللي هي أول خطوة تقريبا كيديروها
4: يعني مجموعة
2: الشباب، كان حيلهم على أنهم مشوا يتابعوا الحلقة الماضية لأنه فيها بزاف ديال المعلومات وفيها الخطوات خطوة بخطوة كيفاش يبدأوا قبل ما يوصلوا
4: لونسمون ديال الباج انستغرام.
2: هذا هو المهم. دونك اليوم غادي نهضروا على ما بين الحملات المدفوعة الإعلانية المدفوعة وما بين صناعة المحتوى اللي هو كله كيصب في التسويق الرقمي. بداية ملي كنقولوا في التسويق الرقمي صناعة المحتوى وكنقولوا الإعلانات المدفوعة، كنقصدوا جوج أشياء متكاملة أم جوج أشياء متضادة؟
4: طبيعة الحال صناعة المحتوى والحملات الإعلانية المدفوعة جوج ديال القنوات التواصل مختلفة.

0: باش النتائج اللي كيحصل عليها من الى اخره. ويقدر هذا راسو كما قلنا فهذا محتوى تعليمي, تعليمي كيكون كيعطي دي زانفورماسيون يعني كيعطي معلومات الناس اللي كيتبعوا. كاين محتوى اخر اللي هو التيب الثاني اللي هو ايموشنيل يعني كيكون كيلعب على الاحاسيس للمشاهدين. فهذا المحتوى هذا يعني يقدر يكون قصص, نقدر نعاود واحد القصه مثلا في الفيديو, نقدر نعطي دي تيمونياج ولا
1: اسمح لي هما اللي كنسمعوا بزاف كنشوفوا بزاف كيسموه ستوري ستوري تايم.
0: ستوري تايم بالضبط هو هذا يعني كنعطي مثلا واحد قصه النهار ديالي
1: اليوميات
0: تكون نوعا ما مؤثرة. وهذا أنجح نوع ديال المحتوى صراحة لأنك توشي ليزيموسيون ديال الناس المشاهدين فكتخلي الناس كيتفاعلوا معها أكثر وإيفيكاس زعما فاعل بزاف في الحصول على النتائج ولا المبيعات. كاين تيب آخر ديال المحتوى حتى هو كيسمش مزيان في المغرب اللي هو ترفيهي يعني محتوى اللي هو ترفيهي يعني نقدر يكون شي كونسيبت يعني شوية هكذا كيضحك شوية خفيف إلى آخره. ديك لي فلوغ اللي كنعرفوهم ديك لي فلوغ اللي هما قصارين كيدوزوا في انستغرام إلى آخره. فهاد المحتوى هذا ترفيهي حتى هو كيلقى واحد يعني واحد متابعة ديال زعما بزاف. بعد عاد كيجي المحتوى الترويجي اللي هو 100% ترويجي يعني عندي واحد الخدمة واحد المنتج اللي غادي نروجو ديريكتومون يعني كنهضر عليه نيشان وهذا عنده دي موديل يعني واحد القواعد ولا واحد المعايير اللي كنخصني نحترمهم اللي خصني نطبقهم ونحترمهم باش ينجح هذا المحتوى الترويجي.
1: ولكن هاد المحتويات كلها كتصب هي كلها ترويجية.
0: نعم.
1: غير هاد الترويج كيكون مباشر
0: ياخرين كيكون ديريكت بالضبط.
1: وهاد كنسمعوا بزاف اولا كنشوفوا بزاف ديال المحتويات اللي هي تسويقية دون ذكر البيع.
0: نعم وهذا هو زعما الهدف كيكون مثلا مبين لي زعما التكنيك اللي نقدر نستعمل يعني مثلا داك المحتوى التعليمي اللي هضرنا عليه انا كنقدم دي زانفورماسيون في داك الفيديو ولا في داك الكاروسيل ديال لي زيماج اللي كنبارطاجي مع الناس ولا شي حاجه في الاخر كنقدر

0: نعرف واش شحال غنعطي في التعليمي وشحال غنعطي في الايموسيونيل. مثلا كانوا كيتبعوني زعما النساء اكثر من الرجال،
1: فكيسمو لا ما تقولش
0: هاد يعني هما كيهتموا لي زيموسيون اكثر.
1: المشاعر عند كلشي، الاحاسيس عند كلشي،
0: عند كلشي بطبيعه الحال. لكن بتجربه يعني
1: لانه سيفغي في التسويق ماشي غير الرقمي، التسويق بصفه عامه كيعتبروا انه النساء كيضعفوا
0: يعني
1: قدام
0: المنتج، يعني سوقا لشي حاجه ايموسيونيل الى اخره. فيعني خصني نعرف شي المسادفه بالضبط. لاج يعني لاج كيلعب دور كبير. يعني لو كنت نستهدف مثلا الاطفال، خصنا محتوى اللي هو ترفيهي اكثر من انه يكون ايموشنال، يقدر ما يوصلهمش اصلا الاحاسيس، تعليمي يقدروا ما يستوعبوهاش. فيعني هذا علاش يعني خصني هذه المرحله الثانيه ديال الفئه المستهدفه، من بعدها غنختار قنوات التواصل، بعد عاد غادي نبدا صناعه المحتوى، ندوز نيشان التطبيق.
1: التطبيق هنا ملي غنجول التطبيق، واش دائما اي محتوى ترويجي خصو يكون ترند؟ لان يعني كنشوفوا بزاف بعض المحتويات الترويجيه اللي كتكون فريمون كتمشي فيرال، وحده اخرى لا.
0: دابا هما كاين هذا اللي قلتي توندونس ولا ترند، كتجمع فواحد الموديل كيتسمى CIT، يعني كور خصو يكون قصير المحتوى، خصو يكون انتراكتيف يعني كيخلي واحد الانتراكتيف
1: تفاعل
0: مع المشاهد، وخصو يكون توندونس
1: يعني خصو يكون توندونس
0: ماشي شرط 100%. لان هذا الموديل اصلا ماشي دائما كيتحترم، يعني علاش؟ لان مثلا فاش قلت لك انا كور ولا قصير، يعني كاين فيديوهات اللي دقيقه ونص ثلاثه ديال الدقائق وطالعين تبارك الله في المشاهد. مي كيكون 30 سكوند ماكسيموم 45 سكوند.
1: واخا دابا مع التجربه كنقدروا نقول مثلا ان درت هذا الفيديو هذا غيطلع ترند
0: بتجربه ممكن
1: صراحة. او لا بعد او لا هو
0: احتمال كيطلع
1: حتى بتجربتي انا في الريزو سوسيو، دائما عنصر المفاجاه كاين.
0: طبيعه الحال دائما كاين داك المفاجاه،
1: ما كتعرفش
0: يعني هذا الموديل
1: اللي كتراهن عليه ما كيكونش، وبعض المرات شي حاجه
0: ما كنتيش عاول عليها بالضبط.
1: هي اللي كتصرا
0: هما هاد

0: انا نقول لك اكثر من ذاك، بغيتي تجيب 19 في الباك
1: مثلا الشهاده هوك اكثر. يعني سينا زيتي ديفلوبيتي الجمله، يعني زيتي ديك 19 في الباك، يعني هو كيقلب عليها وهذيك الحاجه اللي غتقدر تبدل له حياته. فيعني مهمه هاد لاتونسون النقطه الاولى، مورا كندوزو لانتيغي ديك اي ليه الاهتمام. دابا هو وقفت انا الشخص اللي كان كيطلع في الفيديو، يعني اصلا كان كيسكرولي مع دابا 10 سرعه، انا وقفته مزيان من داك الالي كاينه في الاول، يعني لاتونسيون. بعد دابا دوزت لانتيغي، خصني نخيا عنده الاهتمام اكثر باش يزيد يكمل معايا لا فيديو. فالاهتمام كان كخيا انني نهضر على المشكل ديالو، نقول له واش كتعاني كذا كذا، واش انت كتقلب على هذه هذه، ديما كيكون سؤال. يعني داك الحاجه
0: اللي زعما داك المشكل راه عندي انا الحل
1: ديالو، عندي الحل ديالو، ما ندوش الحل، دوز الحل فيديو ما غيكونش ناجح.
0: لا تسيبوش في الوجه.
1: ديما نهضر على لانتيغي، يعني نكبر الاهتمام ديالو اكثر، نعطيه شي سؤال، شي حاجه اللي هو كيقلب عليها باش هو يقول انا بصح انا كنقلب على هادشي، زيد كمل. نقدر نزيد لواحد الحقيقه علميه مثلا، نعطيه شي بورسونتاج، نقول له 90% ديال الناس مثلا كيعانيوا كذا كذا،
0: كتكثر من المصداقيه،
1: مصداقيه
0: من انك راك
1: طبعا ضليع. بالضبط. ديما كتجي في هذه المرحله هذه، ونقدر نبدا بها حتى في الهوك الا جاتني، نقدر من الاول نقول لهم 90% ديال الناس دونك بهذه الطريقه. فالانتيغي خصني نزيد له الاهتمام انه يكمل الفيديو. الثالثه هي الديزير، نخلق عنده الرغبه، الرغبه في الشراء او الرغبه انه يزيد يكمل لا فيديو الى اخره. الرغبه هي اللي كتعطيها الحيز الكبير ديال لي سكوند ديال الفيديو ديالي. نقدر نوصل حتى 15 سكوند ماشي مشكل، خصني نديطاي اكثر في الحل ديالي، لا سوليوشن اللي ديال داك المشكل اللي عنده في اي حيزك اي اللي هي لانتيغي الاهتمام. خصني نهضر على المشكل في الدي، دابا المرحله الثالثه نهضر على الحل، اللي انا نقول له جبنا لكم الحل، حنا عندنا الحل الى اخره. فالحل ديالي كيكون عباره على لوفخ، يعني ديك الحاجه اللي غادي نقدم انا لا سوليوشن، الحل. خصني هنا ندي طيب بزاف، نهضر على الخصائص ديال المنتج ديالي والخدمه ديالي.

0: ثانيه، وعاد المرحله ديال البيع مثلا تواصلوا معايا الناس كيفاش غنتعامل معاهم. مثلا مثلا انا عندي خدمه وما كي الناس كيعمروا الفورميلاغ وما مهتمين بزاف، ولكن انا ما عنديش الوقت باش كنتواصل معاهم.
1: هذه راه خطا كبير جدا.
0: اولا كنعيط لهم
1: اولا كيعيطوا لك. وحاجه اخرى باقي هذه المساله ديال الثمن في الخاص زعما صالحه
0: هي الرائجه. وهي شوف هي ما خصهاش تكون ديك الطريقه اللي كنشوفوا صراحه في السوشيال ميديا، ولكن هي مزيان انا الثمن دائما يكون اخر حاجه، لان دخل في ديك اللي هضرنا عليها اكشن. يعني ما اذا مشيت انا عطيتو الثمن هو الاول ولا في مرحله ثانيه ولا
1: ثالثه
0: غير مهتم وغادي يهرب، دائما خليه الثمن تنعطيه لوفر كامل، نشرح له شنو حنا عندنا وشنو لي زافونتاج ديالنا عاد نعطيه الثمن. علاه دابا الناس كيعملوا ديك الثمن في الخاص مش ما كيحاولوش
1: يديفوا له. ولكن انت كمتخصص كتشوف هذيك الطريقه شويه كتقدر تهرب منك الزبائن.
0: انا قلت لك بديك الطريقه في لي كومونتير ما كتكونش ناجحه صراحه ديال الثمن.

0: رحلة الفنون البلادي متواصلة. الفنون البلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون البلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي أن من الاثنين الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن موجة ثالثة.
2: أيمن الأحمد في موجز الثالثة، أهلا بكم. والبداية بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث تبادلت الولايات المتحدة وإيران اليوم الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين بعد تصاعد حدة المواجهات الميدانية في الساعات الأخيرة، مهددة بالانهيار الكامل لهدنة 8 أبريل. الدفاعات الأمريكية اعترضت 5 طائرات مسيرة إيرانية في مضيق هرمز، ونفذت ضربة استباقية دمرت

0: في العربية السعودية لسنوات، إذ لجأ إلى المملكة بعد إطلاقها عملية عاصفة الحزم في 2015 دعما للحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين سيطروا على صنعاء ومناطق شاسعة مع اندلاع الحرب في 2014. أعلنت ألمانيا اليوم أنها ستنشئ مع هولندا مقر قيادة مشترك للقوات في البلطيق على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي والمساهمة في رادع روسيا. ويهدف مقر القيادة الجديد إلى منح حلف شمال الأطلسي المزيد من القدرات وإمكانية الاستجابة بشكل أسرع، فيما قال مصدر عسكري ألماني إن مقر القيادة الجديد قادر على إدارة ما يصل إلى 50,000 جندي، وتشمل مهامه التخطيط وإجراء التدريبات العسكرية والاستعداد للنزاعات المحتملة وقيادة القوات في حالة حرب. نختم من المغرب مع نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي توقعت من خلالها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطارا رعدية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. طقس حار تقول المديرية يشمل درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بعدد من عمالات وأقاليم جنوب المملكة بينها السمارة وطاطا، فيما يرتقب هطول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد بعمالات وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحاجب وخنفرة اليوم من الساعة الواحدة زوالا إلى العاشرة مساء. 3:04 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Le saviez-vous? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Manjoué, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors, qu'attendez-vous?

طالع دابي كان هذا الدوزي على ميدي آم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم غنتكلموا على مهرجان الفكاهة اللي غيكون في الدار البيضاء. قبل ذلك أكد اللالي حسين الجسمي.

كانت هذه ابتسام تسكت مستمعينا الكرام. ضيوف اليوم سعد الحجوجي ووهيبة بويا على ميديا مشكلمو على كوميديا بلانكا اللي غادي ينطلق بمدينتي الدار البيضاء.

0: à condition. Plus d'informations sur www.iam.ma.
1: Maroc Télécom, le futur est déjà là. عروض ويفي اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة عيش ستريمينج بلا انقطاع الماتشات بحال في التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود استفدوا من عروض ويفي فيبر وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء 400 درهم الشهر اتصالات المغرب المستقبل الآن

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الفنون في بلادي. ضيفتنا اليوم فنانه متعدده المواهب استطاعت انها تخلق لنفسها واحد المكانه خاصه بين المسرح بين السينما والفضاء الرقمي باسلوب بسيط عفوي وقريب من نبض الشارع المغربي. هي ممثله تكتب صانعه محتوى كوميدي اشتغلت على الكوميديا المستوحاه من الواقع اليومي ونجحت في بناء علاقه قويه مع الجمهور المغربي بفضل الصدق الحس فني خفة الروح. أكيد عرفتها من خلال الناس اللي متبعينها. أنا سعيد مستقبل وهيبة بويا، أهلا بك.
2: ربي خليك، أنا سعيدة لتواجدي معك اليوم رفقة أخي سعد.
1: إذن ضيفنا اللي بسم اسمه بقوة في عالم تظاهرات الفنية وصناعة الفرجة بالمغرب، رجل آمن أن الكوميديا ماشي غير ضحك بل ثقافة، طاقة ولقاء إنساني جميل، والمؤسس ورئيس ديال المهرجان كوميديا بلانكا بمدينة الدار البيضاء اللي غادي ينطلق قريبا، وأيضا فاعل فني وإداري اشتغل على مواكبة العديد من المشاريع الفنية. اليوم جاء باش يتكلم لنا على المهرجان وكذلك جاب لنا وهيبة. سي سعد الحجوجي مرحبا بك.
3: الله يبارك فيك، ميرسي
1: بك، نهار كبير هذا.
3: الله يحفظك، بارك الله فيك.
1: إلا سمحتي ليديز فيرست.
3: معلوم الله يودي ولا لا وهيبة هي الأولى.
1: لا وهيبة بدات معاكم ياك؟ يعني في لا بروميير إيديسيون.
3: لا بروميير إيديسيون كانت معانا.
1: دابا هذا العام اش من إيديسيون؟
3: الثالثة.
1: الثالثة. والثالثة تقولوا؟
2: ثابتة. إن شاء الله الثالثة نحاربوا فيها البواران.
1: البواران. إيوا دابا أكيد كل شيء تيسول واش لقيتي الراجل ولا مازال؟
2: قريب قريب، غير جي وتفرجوا ان شاء الله، كاين واحد المفاجاه نهار 4 في شهر 6 فغير جيو
1: ياك. صافي، دونك حنا باش غنعرفوا واش غيبقى باوران ولا غيولي شي حاجه اخرى،
2: غيولي زواجان.
1: ودابا انت دابا تخافوا منك انت في السوشيال ميديا، لانك داكشي اللي تقولي على الراجل راه مشكله، شكون غيقدر يزعم عليك؟ واش راه بصح هذه؟
2: علاش
1: وانت راه تدخل

0: ما كنتش موجوده السكتش ديالي. اتصل بيا امير قال لي بغيتك تكوني معنا هاد العام غنعرفك على سعد. قلت له وليني انا راه ما موجدهش سكتش وستاند اب جديد عليا. كندير المسرح سنوات ولكن ستاند اب جديد عليا. قال لي لا انا تيق فيك غتكوني مزيانه. تعرفت على سعد لقيته ومريم الله يعمر لهم الدار, الناس اللي كيخدموا من القلب الصراحه معقولين بزاف. فتشرفت انني كنت مرتاحه انني نخدم معاهم. الحمد لله داز الباساج ديالي مزيان مزيان ولا ماشي مزيان الله يحفظك ليا. انا معاهم هذه المره ان شاء الله. المره الثالثه
1: كاين السوشيال ميديا سهل الماموريه للفنانين الممثلين وبزاف الناس, ولكن واش نقولوا ان الشهره على السوشيال ميديا يعني تيك توك انستغرام ولا إيحاء طويله ولات اسرع من الموهبه. كاين الناس اللي ما قارينش تبارك الله قاريه وهذه سنين ممتدده, احنا تنقولوا مصطفى هو ابو الفنون. يعني كاين السوشيال ميديا سهل الماموريه
0: بزاف. سهل الماموريه
1: تنفعك انت؟
0: انا بصراحه قبل كانوا الناس كيعرفوني قلال من خلال مسرح برنامج مداوله وبعض الافلام. ولكن ملي خرجت ليهم في مواقع التواصل لقيت الناس دابا بزاف كيعرفيني.
2: بايرة.
0: الحمد لله. وتعرفت اول
1: ما تنموكش الناس على البايرة
0: في الاول. كان
1: احنا عندنا كلمه شويه صعيبه احنا نقولوا المراه انت بايرة
0: في الاول.
1: يعني شنو معناتها حتى الراجل يقولوا بايرة؟
0: جيش البوران. انا دابا دايره جيش في رجال وفي البنات بجوج.
1: شكون اللي عندك بزاف؟
0: عندي البنات بزاف
1: بزاف.
0: ولكن في الاول كنت لقيت
1: ان خيرات ندخل معك حتى انا في القضيه. صافي
0: انا معك مرحبا.
1: ولكن واش تلقاي انتقادات من النساء؟ كاين الناس يا
0: في الاول في الاول كانوا كيقولوا لا وعلاش. من بعد عرفوني غير كنضحك وعادي. بالعكس خليت البنات يتصالحوا مع نفسهم عادي. الا كنتي تجاوزتي 30 سنه وبقى راه كنتي اللي اختاريتي, راه ماشي فاتك القطار. انت ما باغاش تركبي في القطار كتسناي الطياره تنزل.
1: أيوة.
0: عادي.
1: وكاين اللي ما باغاش القطار تيتسنى الصاروخ كاع ماشي على الطياره ياك ولا لا؟ كيفاش تختار انت يا الكوميديين؟ واش تختار اللي عندهم شهره تتمشي انت تشوف المتتبعين على لي ريزو سوسيو شحال عندهم مليون فولوور
2: ميكس.
1: كي تخدم انت ياك
2: عندنا الفنان الوغ اولا الاختيار كنديروه مع امير رواني اللي هو المدير الفني ديال المهرجان ومع مريم. كنشوفوا الفنانه اللي كيخدموا مزيان اللي عندهم القلب على يدافعوا على العالم المغربي. لاننا هاد الفنانه هادو ان شاء الله مثلا هادو ديال هاد الدوره هادي اغلبيتهم غادي يمشيو معنا ان شاء الله في دوره عالميه. غادي نمشيو غنرجعوا لاولمبياد باغي مع هاد العمده مع الفنانه
1: اللي معك موهبه
2: معلوم موهبه وهبه راه
0: لا بغاو
2: خاصنا فنانه اللي كيعجبوا البوبليك ماروكان وفنانه اللي عندهم الطموح اللي عندهم شي حاجه ما باغين يوصلوها. منهم فاتح محمد مثلا. فاتح العام اللي فات فاتح كيدير فوق الخشبه هو في الخشبه من هذيك تقريبا 10 سنين دار با مال دو باساج وداك الشيء. العام اللي فات مشى للفيستيفال كوميديا بلانكا دار واحد 12 ولا 15 دقيقه البوبليك كان ميت بالضحك. هضرنا معاه من بعد وجد سبيكتاكل ديالو في الصيف. دابا بدينا كنجو لي سبيكتاكل ديالو وهذا حتى هو واحد من اهداف ديال الفيستيفال. نقلبوا على الفنانه اللي عندهم بوتنسيال اللي نقدروا ندفعوا باش ندفعوهم فوق الخشبه الصعيد الوطني والعالمي ان شاء الله.
1: ان شاء الله. انت ملي تخدمي يعني كاين نقولوا فيصام في الشخصيه مني الواحد ماشي عليك انت ملي تيكون واحد تيدير الكوميديا فوق المسرح واش هو صعب من الكوميديا في فيديوهات قصيره باش نشد تشديني في نص دقيقه؟
0: صعب طبعا صعب. المسرح راك على المباشر. لا خطاتي غتحمل مسؤوليه خطائك وخاصك تدارك الموقف وتصحح الخطا ولا ترتجل. بينما الفيديوهات عادي لا خطاتي كتعاود تمسح عاود تصور
1: تتعاوني.
0: فالمسرح بالنسبه لي اصعب حاجه واكثر بلاصه كنرتاح فيها هي خشبه المسرح.
1: الكوميديا دابا كاينه

0: هو راه واعر. هاد النقطه راه حتى هي مهمه.
1: وهادشي وقع لينا في هاد السنوات هادو. العام الاول كنا طولنا الباساج الفنان الاخر كان كلال على سونتر غيمي باسكو تعطلنا في الباساج. المهم هادشي كيوقع، ولكن حنا لوبجيكتيف هو اننا نكونوا هادوك لي زاربيتر ديال لو تايمينغ، ان الواحد ما يطولش بزاف، حيت الا كل واحد عنده 10 دقائق خاصو يدير فيها 10 دقائق، الا كل واحد دار 12 دقيقه وبهم 10 راه هي 20 دقيقه زايده،
2: هي ساعتين مشينا ساعتين،
1: هي ساعتين. دوك حنايا
2: ولكن تدير واحد اوفر دوز ديال الضحك
1: ضروري،
2: ديال تاخذ واحد شحنه جميله
1: ضروري.
2: انت كل عندك
1: ملي كضحك بوحدك في التليفون ماشي بحال الضحك. الضحك

0: الله يجازيهم بخير،
1: بالله تري
0: كيعاونونا
1: بيان.
0: باش
1: نعم
0: نطلعوا هذا
1: ان
0: الفيستيفال.
1: شاء الله.
2: الله
1: انت تتخدمي لي سكتش ديالك، واش دائما تديري واحد الخط احمر حكم حنايا في مجتمع محافظ كاينين بزاف د الحوايج،
2: ضروري
1: واش دايره واحد الخط احمر ولا ما دايرهاش؟
2: لا دايره
1: كاين فرانات ولا والو؟
2: كاين الفرانات. علاش قلت لك
1: الفرانات تديرهم انت؟ يعني الفوكه، انا بالنسبه لي الفوكه ما خاصش يكون فيها خط احمر.
2: على حسب الناس،
1: واش
2: كاين
1: تقدرين
2: العائلات كيتفرجوا فبعض المرات كتقول شي كلمه اللي دايزه وما كيتقبلوهاش، فخصك تحترم ان كاينين عائلات كيتفرجوا. علاش ضروري من الخط الاحمر؟
1: كما كناش حنايا في المغرب بلد عربي اسلامي وحنا في افريقيا، كنتي في اوروبا او امريكا، كنتي غادي تلعبي وتطرقي المواضيع اكثر جرأة؟
2: هي مزيان تطرق المواضيع اكثر جرأة باش تخلي الناس يوعاو.
1: نعم.
2: ولكن حنا عندنا هذيك كلمه عيب، حشومه، كلمه عيب، فكتخليك مقيد انك ما تدويش، رغم ممكن انك تدوي بطريقه غير مباشره. فحتى هذيك الطريقه غير مباشره للاسف ما كيتقبلوهاش، كضطرت انك ترجع للور وتسطر بسطر احمر.
1: نعم. هذا السؤال ليكم انتم جوج، واش ممكن الفكاهه تكون رساله اجتماعيه وثقافيه، ماشي واحد فقط غنجي نضحك واحد الساعه ونمشي في حالي؟ واش خاصها تكون حامله شي حاجه؟
0: ضروري
2: ضروري،
0: حيت شحال من حاجه بحال دابا شي سياسيين، شحال من حاجه كيقول لك اه لا هذه ما نقدرش نقولها ولا شي حاجه. الفكاهه الا قلتها بطريقه فنيه وفكاهيه وداك الشيء، الفكاهه كتقدر تدوز بها طول لي ميساج اللي بغيتي.
1: نعم
2: فعلا.
1: وانت
2: نفس الرأي
1: نعم. الآن انت من بين هاد النجوم، نقولوا شكون اللي كاينين لي زارتيست اللي غيكونوا، ونعاودوا نفكروا بلا دات اللي غتكون تبدا من 4 جوان.
0: لو 4 جوان ان شاء الله، 4 جوان غادي يكون الغالا المغربي، غادي يكون لو ميتر دو سيريموني هو طاليس اللي هو مؤسس المهم
1: بزاف ديال
0: لي زيفينمون وداك الشيء. كاين اسامه رمزي، كاين دريسو مهدي، كاين سعيد وديع، كاين زهير زائر، كاين وهيبة، كاين فاتح، كاين رشيد رفيق، فدوى طالب. هذا النهار الاول للسهره المغربيه. النهار الثاني يوم 5 يونيو كاين جليل تيجاني اللي غادي يلعب المسرح السبيكتاكل ديالو الاول جو دو سوسيتي الاخر مره. ونهار الثالث لو 6 جوان غادي يكون السهره الفرنسيه اللي غادي يكونوا فيها جوج فنانين مغاربه اللي هما ميمو الزرق وحماقه قمر السعداوي اللي غادي دير لنا واحد المفاجاه ان شاء الله في السهره الفرنسيه.
1: نعم. واش قدروا تقولوا للناس او ان الحضور مثل هذه التظاهره اللي فيها الكوميديا راه هي وسيله تكون العلاج في الضغط ديال الحياه اليوميه، تكون اون ثيرابي
2: طبعا
1: هاد الثلاث ايام،
2: تخرجوا من هذاك التعب ديال الخدمه وديك الضغط ديال الخدمه، يجي الواحد يفوج على راسه وما فيها باس. مره اجيو تفوجوا، مرحبا بكم نهار 4 شهر 6.
1: نرجع لك، انت شاركتي في اعمال سينمائيه
2: مؤخرا
1: يعني مؤخرا هذه التجربه في السينما كانت بالنسبه لك مهمه، كنتي تنتظريها ولا تتفضلي المسرح؟
2: انا قبل فاش كنت بديت تعرضوا عليا بعض الاعمال السينمائيه، ولكن ما بسبب الدور وكذا. هاد مؤخرا جاتني فرصة عمل سينمائي اللي كان قريب، وحتى الدور كان مركب وكوميدي، فقلت علاش لا. الناس في السينما ما يكونوش ولا تلفزيون ما كيعرفونيش بزاف في الكوميديا، فقلت علاش لا وان شاء الله نعجب الناس.
1: شنو اللي تيخوفك اكثر، الكاميرا ولا الجمهور اللي كيكون قدامك؟
2: لا الجمهور اللي كيكون قدامي.
1: ياك. نعم. انا كنت سعيد لان الحديث معكم شيق، يعني باقي شي حاجه ما تكلمناش ليها على التظاهره اللي غتكون
0: باقي هذا العام؟ هذا زدنا دي ماستر كلاس اللي هما التظاهرات اللي غادي يكونوا مفتوحين للجمهور والفنانه اللي عاد باغيين يبداو في ستاند اب، اللي غادي يكون النهار الاول غادي يكون فيها امير رواني مع طاليس، اللي غادي يهضروا على لا ميزان سين، لاندستري دو لومور، شنو كيفاش الناس كيدخلوا في هاد الميدان ديال الفكاهه والفن والستاند اب. ونهار الثاني اللي هو لو 3 جوان ان شاء الله، نهار 3 يونيو غادي يكون فيه جليل تيجاني ومنافتو اللي غادي يهضروا حتى هما على كيفاش كيتكتب ان سبيكتاكل ديال الفن ديال ستاند اب, كيفاش كتطلع سور سين, وهي غتهضر لنا على 35 سنه ديال
1: ودابا راه هي عندها لاكتواليتي. جي في اخر بياس تياترال مازال تتلعب فيها في باريس, لو تاجين اوز اوليف,
0: لو بولي اوز اوليف,
1: لو بولي وانا تاجين اوز اوليف,
0: سي نو كي لا برودويزون, سي برودوي شي تاندانسيا

0: درنا دو دات في كازا وغادي نديرو ان شاء الله نهار الاثنين الجاي في الرباط لو 18 مي ان شاء الله.
1: وهبه بويا تنشكرك، انا كنت سعيد اني استقبلتك
2: وانا
1: اليوم.
2: كذلك ربي
1: وسي سعد الحجوجي انت بالتوفيق.
0: شكرا اخي منتصر،
1: وصلنا لنهايه حلقه اليوم، الى اللقاء.
0: شكرا.
3: Le football, ses buts, ses émotions, ses polémiques. On les analyse avec nos experts. Match, tactique, coulisses, tout est dans l'autre match, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
4: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين.
5: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
6: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا.
7: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
8: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
9: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
10: Une vision économique fondée.
3: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
11: Qu'est-ce que vous dites de la qualité?
12: Dans le cadre de
13: ici à Libreville, la dizaine.
3: Nos équipes sur le terrain comme en studio vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
14: Un événement planétaire
3: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Média TV, un nouveau regard sur l'information.
15: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
16: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
1: أيمن الأحمد في موجز الرابعة، أهلا بكم، والبداية بآخر المستجدات على الصعيد الدبلوماسي المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط. في موقف لافت حذرت الولايات المتحدة سلطنة عمان من المشاركة في خطط إدارة مشتركة مع طهران لمضيق هرمز، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية وإجراءات حالية لازمة على مسقط على خلفية مساع إيرانية لفرض رسوم عبور وتنظيم حركة الملاحة في الممر المائي الدولي. هذا وتبادلت الولايات المتحدة وإيران اليوم الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين بعد تصاعد حدة المواجهات الميدانية في الساعات الأخيرة، مهددة بالانهيار الكامل لهدنة 8 أبريل الماضي. الدفاعات الأمريكية اعترضت 5 طائرات مسيرة إيرانية في مضيق هرمز ونفذت ضربة استباقية دمرت محطة تحكم أرضية في بندر عباس جنوب إيران، تصعيد قبله الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة عسكرية أمريكية في الخليج والتوعد برد حاسم في حال تكرار القصف، في خطوة عمقت من خطورة الموقف. اعتبرت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق إيران لصواريخ ومسيرات تصدى لها الجيش الكويتي انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وعقب هذا التصعيد الميداني قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة بثت على التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لزعزعة استقرار إيران. أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية قبل قليل بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتجاوز شروط الهدنة السارية في غزة والعمل على السيطرة على 70% من القطاع المحاصر، مشيرا إلى رفع نسبة السيطرة الفعلية من 50% إلى 60%. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة وتعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية لنحو 2 مليون فلسطيني في المناطق المتبقية. توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية

0: على ارتباط بالتحركات الدبلوماسية والسياسية المتعلقة بالحرب، حذرت الولايات المتحدة سلطنة عمان من المشاركة في خطط إدارة مشتركة مع طهران لمضيق هرمز، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية على مسقط وإجراءات حازمة على خلفية مساع إيرانية لفرض رسوم عبور وتنظيم حركة الملاحة في الممر المائي الدولي. أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر الجيش بتجاوز شروط الهدنة السارية والعمل على سيطرة على 70% من قطاع غزة، مشيرا إلى رفع نسبة السيطرة الفعلية من 50% إلى 60%. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضربات الإسرائيلية في غزة وتعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية لنحو 2 مليون فلسطيني في المناطق المتبقية. نددت إسرائيل اليوم بقرار للأمم المتحدة لم يعلن عنه رسميا بعد، يقضي بإدراجها على القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات، ووصفته بأنه مخز وعبثي. وفي وقت سابق اليوم أعلن السفير الإسرائيلي لدى المنظمة داني دانون تجميد علاقات إسرائيل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. نختم من المغرب في نشرة إذاعية من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. طقس حار، تقول المديرية، يتراوح درجات حرارته بين 39 و44 درجة بعدد من عملات وأقاليم جنوب المملكة بينها السمارة وطاطا، فيما يرتقب هطول أمطار عادية محليا قوية مصحوبة بالبرد بعملات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، الحاجب وخنيفرة، ذلك اليوم ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. 5:04 بميديا. أشكر لكم مستمعينا طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: Parfois grand c'est vaste. Parce que parfois grand, c'est énorme. Et parfois énorme, c'est immense. Et parfois immense, c'est gigantesque. Mais parfois grand, c'est juste grand et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Dacia Bigster, grand coffre, grand toit panoramique, grande autonomie, moteur hybride ou diesel, petit prix. Découvrez Dacia Bigster maintenant à partir de 245 000 dirhams.

0: ساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرات، ابقوا معنا في المتابعة. فقرات نستهلها كما العادة بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفيه الصفا مع الشمس في النواحي اللي ما بين العرايش عرفود والعيون، وغادي يكون صافي ومشمش في المناطق الأخرى، ويمكن يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط وناحية الحوز. الريح غادي صوت غربي في جل النواحي، ما عدا في الريف الأطلس المتوسط سايس درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في سوس السواحل الصحراوية وشوية حتى في المنطقة الشرقية. الرطوبة في الجو طالعة لكثر من 55% في جل المناطق، ما عدا في الأطلس المتوسط تادلة سايس في درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 40%. الحرارة وسط النهار معتادلة عامة ما بين 24 و 30 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 24 و 31 درجة في عبدة وناحية السوس، ما بين 24 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 24 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 33 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 28 و 31 درجة في ناحية الريف، ما بين 29 و 33 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، 30 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 34 درجة في الحوز، ما بين 30 و 36 درجة في تافيلات، ما بين 33 و 36 درجة ناحية الغرب، ما بين 33 و 37 درجة ناحية الدرعا، ما بين 34 و 36 درجة في ناحية سايس، و 36 و 37 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس والظروف اللي دايز منه

0: فيها تضامن، ولكن الذي كيخسر هذا اليوم هذا هو هذا النوع من النفايات، وخاصة نعرف أن اليوم كاين ارتفاع درجة الحرارة، وأن هذا النوع من النفايات كيكون صعب، وبالتالي هذا التحلل السريع وخاصة لأشلاء الحيوانات وأيضا الدم، وهذا يجعل أن هذه النفايات تصبح مصادر خطيرة لانتشار مجموعة من الأمراض وأيضا روائح وحشرات. ونعلم أن بعض الأطفال يخرجون إلى الشوارع ما قد يعني يضر بصحة المواطن، وبالتالي اليوم يجب أن تكون هناك رؤية استباقية مثلا بحال هاد الأطفال ولا هاد الشباب اللي كيعملوا هاد المسألة ديال شوي ديال الرؤوس، يجب أن تكون هناك سياسة استباقية على الأقل المكان ما قبل، ولكن أيضا بعد نهاية هذه العملية تبقى هذه البقايا وتبقى أيضا هذه النفايات، مما يجعل أن هذه الأمور تكون صعبة وخاصة على عمال النظافة. أنا أعتقد اليوم جاء الوقت فعلا بأننا نفكر في تدبير شامل للنفايات بما في ذلك هذه المواسم مثل الصيف مثل رمضان الأجواء العيد، حتى لا تنقلب هذه الأجواء من فرحة إلى إشكالات حقيقية بيئية.
1: سعيد شاكري الخبير البيئي ورئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية في طنجة. في المغرب دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم السمارة، السزاج، بوجدور، وادي الذهب وأوسرد، مع احتمال نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، الحاجب، خنيفرة اليوم من الساعة 1 إلى غاية 10 مساء. ننتقل الآن إلى تونس. بها أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرة والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة. وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي رغم ما تطرحه العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب. نستمع لتعليق لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، حوره الزميل زهير التومي.
2: تعرف أنه التنقل الدولي مكفول دوليا، لكن ثم عديد البلدان تعتمد على شركات وساطة، والشركات الوساطة هذه خلت المقدم سواء في الوطن العربي والإفريقي في إشكالات كبيرة. من المبادئ اللي نعلن عليها في بيان تونس وكرامة المواطن العربي والإفريقي فوق كل اعتبار إداري أو تجاري، الشفافية حق أساسي لكل طلب تأشيرة أو مستفيد من الخدمات القنصلية، النفاذ العادل للخدمات يجب أن يكون بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز أو الغموض أو التعقيد الغير مبرر. حماية المستهلك تشمل أيضا الخدمات المرتبطة بالتأشيرة والتنقل عندما تكون مقابل رسوم أو تكاليف مباشرة يتحملها المواطن دون أخذ الخدمة المطلوبة عند رفض التأشيرة، احترام المعطيات الشخصية والبيانات الرقمية للمواطنين. ولذا نطالب بتعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات التأشيرة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات، إرسال آلية مستقلة وفعالة لتنظيم الاعتراض والمراجعة والتشكي. وهنا نأكد على هذه خطر مع الناشئ، أي وسيلة ولا أي آلية

0: انضباطا تكتيكيا طيلة مشوار هذه المنافسات، بداية من مواجهة تونس وصولا إلى لقاء الكاميرون، وهو ما يجب أن يتواصل أمام السنغال مساء اليوم في الدور نصف النهائي من أجل بلوغ المشهد الختامي للمرة الثالثة على التوالي. عن هذه المباراة يقول لاعب المنتخب محمد هاروش:
1: الحمد لله تنبري بار الماتش ديال السنغال ودري كوش اون فورم الحمد لله، نتقاتلوا ان شاء الله باش نربحوا ان شاء الله، في الله كنبقى في المغرب ان شاء الله.
0: ويبرز في تشكيله المنتخب المغربي ابراهيم رباج ووليد بن صالح في خط الوسط من دون اغفال الدور الذي يقوم بها المهاجم محمد مستاش الذي سجل هدفين في الدوره حتى الان. هذه المباراه بين المغرب والسنغال تنطلق على الساعه 8 بالتوقيت المغربي، ثم مواجهه مصر وتنزانيا لحساب نفس الدور، تتواصل في هذه الاثناء التعادل السلبي بعد 50 دقيقه من اللعب.
2: شكرا لك يوسف الشاطر بتقريرك الرياضي. نكون قد اتينا الى نهايه نشرة المغاربية، فاصل ويعود إليكم الزميل محمد الغول في باقي محطات حصاد اليوم.
3: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
5: مع بانك أوف أفريكا تيمك الحل.
2: حصاد اليوم محمد الغول.
6: أهلا بكم مستمعينا مباشرة إلى فقرة نقاش الحصاد. في تطور اقتصادي لافت، لأول مرة يتصدر المغرب مؤشر التصنيع الإفريقي 25,000 الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، متجاوزا بذلك جنوب أفريقيا التي ظلت تحتكر المركز الأول منذ سنوات طويلة. المؤشر الذي يغذي الفترة ما بين 10 و 2024 و 2000 منح المغرب تفوقا وإن كان طفيفا في النقاط على بلد جنوب القارة، إلا أن هذا التفوق يؤكد التصاعد والتراكم الذي يحققه القطاع الصناعي للمملكة في إطار سعيها لتطوير مجالاتها الاقتصادية في تحول وصفه البنك الإفريقي للتنمية بأنه يعكس ترقية صناعية مستمرة وتنويعا للصادرات وتنفيذا فعالا لسياسات صناعية استراتيجية. نقارب الموضوع ضمن نقاش الحصاد مع ضيفين الكريمين من الدار البيضاء، مع الأستاذ رضوان زهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني. أستاذ رضوان مرحبا بك.
7: مرحبا وشكرا على الاستضافة وعيد مبارك سعيد لكم وللمستمعين الكرام.
6: وعيدك أبرك وأسعد أستاذ رضوان. معنا كذلك من الرباط الأستاذ بدر الزاهر أزرق المحلل الاقتصادي وخبير قانون الأعمال. أستاذ بدر مرحبا بك.
8: مرحبا، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولكل المستمعين الكرام.
6: تحياتي لكم معا ضيفي الكريمين. أسهل معك أستاذ رضوان، عندما نسمع هذه المعلومة المغرب يتصدر مؤشر التصنيع الإفريقي 25,000 هكذا كمعلومة يعني خامة، كيف يمكن قراءتها اقتصاديا أستاذ رضوان؟
7: قراءتها تفوق المملكة المغربية، هذا التفوق وهذه الريادة لها رمزيتها ولها دلالاتها العميقة طبعا، إلى جانب دلالة الاقتصادية طبعا هناك دلالة أخرى أكبر وأعمق من ذلك وهي الدلالة الاستراتيجية والجيوستراتيجية. اليوم المغرب أصبح له واحد ثقل اقتصادي داخل القارة الإفريقية، وهذا الثقل أيضا هو ثقل سيكون من دون شك سياسي وجيوستراتيجي، ما سيمنح بلادنا في المستقبل واحد مكانة وذي الريادة وهذا صوت مسموع ينصت إليه الجميع. اليوم المغرب أول اقتصاد صناعي يتصدر المشهد طبعا قبل جنوب إفريقيا التي كانت تتصدر لسنوات إلى جانب مصر،

0: الصناعية في 20 سنة الأخيرة في إطار تطويره ربما أو تنويعه المصادر الاقتصادية للمملكة، لأنه في فترة كان ربما المعول أكثر على قطاع الخدمات، السياحة، القطاع الفلاحي وكذلك التحويلي. الآن هناك توجه نحو القطاع الصناعي. حتى الآن كان هناك ربما شك، هل هذه المرتبة أستاذ بدر تحسم بأن المغرب نجح في هذا المسار حتى الآن على الأقل؟
1: فعلا كما أشرت، هذا التقرير هو تقرير لا يحابي أحدا، كما شأنها بقية التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية، المالية الدولية، الاقتصادية الدولية، أو حتى الصادرة عن مؤسسات خاصة بما فيها البنك الدولي، المؤسسات مالية عمومية وحكومية وغير حكومية، تطرقت لتصنيف المملكة المغربية على عدة مستويات مرتبطة بالتصنيف الائتماني، المرتبطة بالتصنيف المالي. وهذه المرة نتحدث عن تقرير جديد يتحدث عن مؤشرات وعن تصنيف للبعد الاقتصادي، للبعد الصناعي في الاقتصاد المغربي. إذن اليوم أعتقد بأن لن نقول بأن قد قطعنا كل الأشواط وانتهى الأمر وأضحت المملكة المغربية بلدا صناعيا شأن في ذلك شأن بقية الدول في العالم، ولكننا اليوم المملكة المغربية وبعد مضي 20 سنة من تنزيل مجموعة من المخططات المرتبطة بالصناعة، من مخطط الإقلاع، مخطط التسريع، 20 سنة من تطوير البنى التحتية المينائية والطرقية والسككية، 20 سنة من خلق مناطق التسريع الصناعي والمناطق الحرة الصناعية، 20 سنة من إعادة المنظومة الاقتصادية والتشريعية والمؤسساتية وخلق مؤسسات للضبط والحكمة وغيرها، و20 سنة من تكوين وتأهيل منظومة التعليم الجامعية والمهنية من أجل تكوين عدد كبير من العاملة المغربية التي اليوم تشتغل في القطاعات الصناعية. يمكن القول بأننا اليوم قد قطعنا أشواط كبيرة على مستوى إعادة الانتقال من كما أشرت في البداية اقتصاد كانت تهيمن عليه التجارة والخدمات والصناعة الاستخراجية إلى اقتصاد إن أضحت اليوم تهيمن عليه الصناعة الميكانيكية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وهذا هو الهدف الذي سبق وأن رسمه صاحب الجلالة منذ اعتلائه العرش سنة 1999، ومنذ أن عاد انطلاقا لما أعتبره اليوم هو قاطرة حقيقية لسيادة التصنيع في المغرب، وهو ميناء أو المركب لميناء طنجة المتوسط. اليوم بعد أن قطعنا كل هذه الأشواط أعتقد بأننا نقترب أكثر فأكثر من تحقيق الهدف الذي أشرت إليه، أن نصبح بلدا صناعيا. اليوم نحن بلد صاعد على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الصناعي، وهذا ما أكده صاحب الجلالة في خطاب العرش الأخير حين أكد أن من بين أولويات المملكة المغربية اليوم ومن أولويات أيضا قانون المالية سنة 2026 هو الحفاظ على هذا النهج التصاعدي للاقتصاد المغربي، وحفاظ على هذه الانتقال السلس والتدريجي نحو نموذج أو نحو أنموذج مصنع. وأعتقد اليوم جاء هذا التقرير ليتمن هذا التوجه، ليعترف بأن المملكة المغربية وفقا لهذه المؤشرات أضحت اليوم بلدا صناعيا بالمعايير الإفريقية، أول بلد يتصدر واجهة التصنيع في القارة الإفريقية، تجاوزنا دول عتيقة في هذا المجال. لنقل ذلك صراحة، من كان يتوقع أن المملكة المغربية ستوفى تتجاوز جنوب إفريقيا أو نتجاوز مصر اليوم والاقتصاد المصري؟ أعتقد بأن هذا التتويج ومستحق للمملكة المغربية هو نتاج 20 سنة من التضحيات، 20 سنة من العمل، 20 سنة من الإصلاحات. كانت هناك إخفاقات ونجاحات، ولكن أعتقد بأننا اليوم نحن على الطريق الصحيح نحو أن نحقق الهدف الأسمى، وهو التحول إلى بلد صناعي.
0: طيب أستاذ بدر، بكل تأكيد أن تجاوز جنوب إفريقيا البلد العريق في المجال الصناعي أو مصر بطبيعة الحال الأمر ليس سهلا. أستاذ رضوان، المؤشرات التي تم الاعتماد عليها لإعطاء المغرب هذه الريادة لا تعتمد فقط على الأداء الصناعي، بل هناك المحددات مثل استثمار، التمويل، البنية التحتية، التعليم، ومحددات أخرى، بيئة الأعمال، حكم القانون، والدين العام والتضخم. هل يعني ذلك أستاذ رضوان بأن النجاح ليس نجاحا يعني اعتباطيا، بل هو نجاح يقوم على عمل كان يتم القيام به، أو نجاح استراتيجية تم القيام بها والبناء عليها أستاذ رضوان؟
2: نعم، ما كاينش حاجة اعتباطية. هناك أولا رؤية ملكية استشرافية، هناك إرادة ملكية أولا، هناك وجود الاستراتيجية، هذا شيء مهم كما ذكر الأستاذ زاهر، هناك مخطط إقلاع، هناك الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.

هناك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، أيضا هناك المنظومة، نتوفر على منظومة صناعية مندمجة متكاملة ومهيكلة، هناك تمويل، هناك الاستثمارات، هناك مناخ الأعمال في تحسن مستمر. نتيجة أولا واحد الميثاق ديال الاستثمار الذي يراد له أن يكون تحفيزيا وتنافسيا، هناك صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يقوم بدور معتبر، هناك تم في الأخير السنوات الأخيرة إصلاح قبل سنتين إصلاح مراكز جوية للاستثمار، هناك الموقع الاستراتيجي لبلادنا المتميز القرب من الأسواق العالمية خاصة السوق الأوروبية، هناك الاستقرار الماكرو اقتصادي والسياسي والاجتماعي، هناك رأس المال البشري خبرات والكفاءات المغربية، هناك البنيات اللوجستية الحديثة والمتطورة، يكفي أن نشير إلى الموانئ ميناء طنجة المتوسط وغدا ميناء الناظور غرب المتوسط ميناء الداخل الأطلسي، هناك البنيات التحتية الأساسية التنافسية الخارجية، هناك المناطق الصناعية أو المواقع والآن أصبحت تسمى المواقع لسيت أنتغري المندمجة. اليوم أعتقد على أن القطاع الصناعي في بلادنا في أحسن أحواله، اليوم يكفي أن نشير أن نمو القطاع في تحسن مستمر، هناك استقطاب ديال استثمارات مهيكلة في تكنولوجيا متطورة، نشير فقط قطاع صناعة الطائرات المركب الصناعي المندمج الجديد الخاص بمحرك الطائرات وليس أي محرك، محرك من الجيل الجديد، هذه المركبات الجديدة والاستثمارات الجديدة تقوم على الابتكار، على الاستدامة، على الإدماج الصناعي وعلى نقل التكنولوجيا المتطورة، وهذا واحد تحول نوعي. اليوم الربع ديال القيمة المضافة الإجمالية واحد 240 مليار ديال الدرهم هي من الصناعة، رقم معاملات يتجاوز 900

0: واحد 240 مليار ديال الدرهم هي من الصناعة، رقم معاملات يتجاوز 900 مليار درهم.
1: طيب.
0: حوالي مليون فرصة عمل، نسبة إدماج في الصناعة هو وصلت اليوم إلى 68%، بمعنى أن عندنا المغرب
1: الأرقام تتحدث عن نفسها،
0: نموذج صناعي متميز جدا يحتذى ومثال في القارة الإفريقية بكاملها.
1: طيب رضوان، أستاذ رضوان زهرو، الأرقام التي ذكرت ربما تتحدث عن نفسها وكافية للتدليل على ما تقوله وتقصده، لكن ربما تحقيق هذه المرتبة أو الريادة ليس هدفا في حد ذاته، بل الاستمرار في هذه الريادة وتحقيق المزيد. أستاذ بدر، ماذا يمكن أن يقوم به المسؤول عن الاقتصاد المغربي لكي نستمر في تحقيق هذه الريادة بشكل دائم ونحقق الأرقام أو نحسن هذه الأرقام أكثر فأكثر؟
2: أكيد، وكان متفق معك تماما فيما ذهبت إليه من أن الصعب ليس هو الوصول إلى القمة، ولكن الأصعب هو أن تحافظ على المكانة المتصدرة، وهذا هو الرهان اليوم بالنسبة للمملكة المغربية، المضي في تطوير وتنويع المشهد الاقتصادي الصناعي في المغرب. اليوم حققنا إنجازا كبيرا على مستوى قطاع صناعة السيارات الميكانيكية، خاصة في الشق المتعلق بصناعة السيارات. اليوم نؤسس لتحول كبير على مستوى هذا القطاع بالانتقال من محركات الديزل إلى المحركات الكهربائية وصناعة البطاريات، وننفتح على شركاء جدد. والأهم من هذا أننا نحاول أن نوطن التكنولوجيات في المملكة المغربية بالتعاون مع هؤلاء الشركاء، وهذا هو أحد المؤشرات التي جعلت المملكة المغربية تتفوق على جنوب إفريقيا، وتم الإشارة إلى هذا بشكل واضح في التقرير الأخير حين تم الإشارة إلى أن الاقتصاد أو الصناعة في جنوب إفريقيا أنها لم تطور آلياتها وأنها لم تسعى إلى توطين التكنولوجيات، بعكس المملكة المغربية التي وضعت شرطا من أجل توطين هذه الصناعات الأجنبية في المغرب أن تعمل على توطين جزء من هذه التكنولوجيات، والمملكة يتعمل اليوم على ربطها بالبحث العلمي. لا يمكن اليوم أن نحافظ على الصدارة دون أن يكون هناك ربط بين مختلف القطاعات الصناعية، سواء الميكانيكية، التكنولوجية، تلك المرتبطة بالصناعة الفضائية أو الطاقة المتجددة، دون أن يكون هناك ربط حقيقي بالبحث العلمي، دون أن تكون هناك تكنولوجيات 100% مغربية، دون أن تكون هناك إمكانية بشرية مغربية من أجل تطوير هذه القطاعات وتطوير البحث العلمي. اليوم قد قطعنا أشواطا كبيرة على هذا على هذا المسار، خاصة أن اليوم مثلا قطاع صناعة السيارات نتحدث عن أن أكثر من 265 شركة مغربية اليوم هي تعمل على إنتاج وصناعة عدد كبير من أجزاء السيارات، ونسب الإدماج أصبحت مرتفعة بشكل كبير على مستوى الصناعة الميكانيكية. يمكن أن نطبق نفس المبدأ على بقية القطاعات الكبرى الصناعية والتحول إلى بلد ليس فقط منتج للصناعات، إنما منتج أيضا

جذور التاريخ. الهجهوج ليست مجرد آلة موسيقية، هي حكاية سفر طويل بدأ من أعماق إفريقيا جنوب الصحراء قبل أن يصبح أحد أشهر رموز التراث المغربي، وعلى وجه الخصوص في مدينة السويرة وفي المناطق المجاورة وصولاً إلى مراكش. تقول رواية بأن أصول الهجهوج جاءت مع الأفارقة الذين وصلوا إلى المغرب منذ قرون، تحديداً في القرنين 16 و17، خاصة خلال فترات تجارة القوافل العابرة للصحراء المغربية. حمل هؤلاء معهم إيقاعاتهم وأغانيهم الروحية وآلاتهم التقليدية. وحقاً حين تتأمل وتصغي لنغمة من نغمات الهجهوج تحس بالفولكلور الإفريقي العريق. كانت مدن مثل السويرة ومكناس ومراكش محطات أساسية لهذا الامتزاج الثقافي الكبير. الهجهوج يصنع عادة من خشب منحوت بعناية وحرفية مغربية متأصلة، ويغطى نصفه بجلد الإبل أو المعز، وله ثلاثة أوتار غليظة تمنحه ذلك الصوت العميق والحزين. وعندما يعزف المعلم الجناوي عليه يبدو الصوت كأنه يحكي قصة ألم وفرح في نفس الوقت، حتى إن البعض يرى أن إيقاع موسيقى جناوة تحمل صدى معاناة الأفارقة قديماً.

ومع مرور الزمن لم تبقى موسيقى جناوة موسيقى للطقوس الروحية والزوايا، تحولت إلى جزء أصيل من الهوية المغربية، امتزجت فيها الثقافة الإفريقية مع الروح الصوفية المغربية، فأصبحت فناً فريداً لا يشبه أي موسيقى أخرى في العالم. ثم جاءت مدينة الصويرة لتمنح هذا الفن حياة عالمية جديدة. ففي مهرجان جناوة وموسيقى العالم الشهير الذي تأسس في العام 98 900 وألف، صار الهجوج يلتقي مع الجاز والبلوز والموسيقى العالمية، وأصبح المعلم الجناوي سفيراً للموسيقى المغربية في العالم. ومع أول نغمة من الهجوج يعرف الجميع أن روح جناوة حضرت.

أبرز من عزف على الهجهوج وأمتع العاشقين لهذا الصنف الموسيقي نجد الفنان الراحل المعلم محمود جينيا، مصطفى باقبو، حميد القصري وغيرها من الأسماء والمجموعات التي استعملته في أغانيها الشهيرة كمجموعة ناس الغيوان. وبفضل الهجهوج وما يمنحه لموسيقى غناوة تم إدراج هذا الفن المغربي الأصيل كتراث ثقافي غير مادي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو في 12 من دجنبر عام 2019. اليوم آلة الهجهوج لم تعد آلة تقليدية فحسب، هي رمز لذاكرة جماعية وصوت يحمل تاريخ إفريقيا والمغرب معا. وعندما تسمع رنين أوتارها في ساحة قديمة أو مهرجان عالمي تشعر وكأن التاريخ هو من يعزف. ميديا مراكش 105.3.

لحظة نذكر بالطقس في منطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئياً لغالباً مشمسة على مثلث العرائش أرفود العيون صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 26 بالرباط، 27 بالعيون، 29 بطنجة، 28 بالناظور، 32 بوجدة، 33 بالراشيدية، 34 بمراكش، 36 درجة متوقعة بفاس. بالجزائر الأجواء غائمة جزئياً لغالباً مشمسة على مرتفعات الأوراس والمناطق القريبة على السواحل غرب الجزائر العاصمة، كما على الوسط الشرقي للبلد والجنوب الشرقي لتمرست، صافية في باقي المناطق.

0: بحرية عن إيران خلال مدة تنفيذ الاتفاق. تعليقا على تطورات الملف، نستمع لمحسن الشبكي الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية، تحدث من عمان للزميل عثمان الطاهري.
1: عادت لغة الحديد والنار لتتصدر المشهد في منطقة الخليج بعد جولة تصعيد متبادلة بين واشنطن وطهران. هذا التدحرج السريع يطرح السؤال الأبرز: هل تطيح هذه الضربات بمسار الهدنة الهشة والمفاوضات المستمرة؟ المعطيات الميدانية والسياسية تشير إلى أننا لسنا أمام حرب شاملة، بل أمام عملية تحسين شروط تفاوضية بالبارود. كلا الطرفين يمارس سياسة حافة الهاوية، فإيران تحاول الضغط بملف أمن الملاحة الحيوية، بينما تتمسك إدارة الرئيس ترامب بمعادلة عدم الاستعجال وفرض الشروط من موقع القوة، وهو ما تجسد في نفي واشنطن القاطع لتقديم أي تنازلات تتعلق بالوجود الأمريكي في مضيق هرمز. ورغم أن هذا التصعيد هو الثاني من نوعه في غضون أيام، إلا أن الطرفين ما زالا يحرصان على إبقاء الضربات مدروسة وتحت سقف الردع المتكافئ لمنع الانهيار الكامل للهدة القائمة منذ نيسان الماضي. خلاصة القول: المفاوضات بين واشنطن وطهران لم تمت، ولكن هوامشها باتت أكثر تعقيدا. الطرفان يحتاجان إلى مخرج سياسي يحقق مصالحهما، غير أن الاستمرار في تبادل الرسائل الصاروخية المباشرة يرفع منسوب المخاطر ويجعل المنطقة رهينة لأي خطأ في الحسابات الميدانية قد يفجر الموقف بالكامل.
0: محسن الشبكي الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية، تحدث من عمان لعثمان الطاهري. ارتباطا بتطورات الملف، هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت اليوم بفرض عقوبات على سلطنة عمان إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز. وقال بيسانت عبر منصة إكس إن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. والحرب في الشرق الأوسط مستعرة على عدة جبهات. الجبهة اللبنانية تشهد أيضا تصعيدا إسرائيليا مع غارات مكثفة وأضرار كبيرة لحقت مواقع مدنية وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على المدنيين. آخر الأنباء تتحدث عن قصف عنيف في الجنوب أسقط العشرات بين قتيل وجريح، مع توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارات متوالية لساكنة الضاحية الجنوبية لإخلاء العشرات من المناطق. رئيس الحكومة اللبنانية ندد بالضربات الإسرائيلية، مبرزا أن لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة خاصة على سور والنبطية وتدمير معالمها التاريخية. يقربنا أكثر من الوضع في لبنان مراسلنا هناك خلدون زين الدين.
2: على طاولة الأضاحي لبنان الطبق الرئيس. حزب الله يضحي باستقرار بيئته وأمانها وباستقرار لبنان وأمانه. إسرائيل تضرب وتدمر، وكأن لا هدنة ولا من يهادنون ولا من يفاوضون. الضاحية الجنوبية مجددا تستهدف ومجددا زمن الهدنة.
3: واشنطن وتل أبيب متفقتان على ما يسمى بالغارات الدقيقة، أي الاغتيالات في بيروت والضاحية الجنوبية، ولكن الممنوع والمحظور هو ما يسمى بعقيدة الضاحية، أي إسقاط الأبنية انتقاما لصواريخ وضحايا يسقطون في شمال إسرائيل.
2: الكاتب السياسي اللبناني فارس خشان متحدثا لميديا:
3: ما يجري في جنوب لبنان هو توسيع بطبيعة الحال للمنطقة الأمنية، بحيث تشمل نهر، هذه المرة نهر الزهراني، كنا بنهر الليطاني أصبحنا بنهر الزهراني.
2: خوف كبير.
3: كل الخوف أن تتدحرج الأمور وننتقل إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة ما يسمى بنهر الأولي، أي يتم تجاوز صيدا، وهنا يكون لبنان قد دخل في معترك جديد.
2: في السماء مسيرات وطيران حربي، وعلى الأرض مكبرات للصوت واحتلال يتمدد ويتوسع. خلد زين الدين، بيروت، ميديا.
0: تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي. نتنياهو أعلن كذلك عن تجميد علاقات إسرائيل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، منددا بقرار لم يعلن عنه رسميا بعد يقضي بإدراجها على القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي.

0: في النزاعات. تعليقا على هذا الموقف نستمع للداه يعقوب الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، حاوره الزميل عثمان الطاهري.
1: علاقة غير ودية بين إسرائيل والأمم المتحدة بشكل عام، خصوصا بعد العدوان على غزة الأخير والتنديدات المستمرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بالانتهاكات والعدوان الإسرائيلي. وجاء هذا القرار الجديد بإضافة إسرائيل للقائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات الحربية، ليكون بما مثابة الفصل الأخير في إطار العلاقة المتوترة بين تل أبيب والأمين العام للأمم المتحدة، والذي طالما حاولت إسرائيل ابتزازه واتهامه بأنه يقف في خط واحد بين حماس وإسرائيل، وبالتالي حاولت عبر ضغوط أمريكية وعبر تدخلات عديدة أن تغير من إطار الأمم المتحدة وإطار مواقفها العامة. بالتالي هذه نقطة أخرى تنضاف إلى سلسلة العلاقات المتأزمة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في العديد من الملفات.
0: الداه يعقوب الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، وقد تحدث للزميل عثمان الطاهري. علاقة بالخروقات المرتكبة في حق الفلسطينيين، فرض الاتحاد الأوروبي رسميا عقوبات على 7 مستوطنين ومنظمات إسرائيلية اليوم لارتباطهم بالعنف المرتكب ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. إلى اليمن، التي أعلنت اليوم الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام عقب وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وقالت الرئاسة اليمنية في بيان نعي إنه سيتم فتح العزاء في الداخل والخارج حدادا على الرئيس السابق الذي توفي بعد مسيرة وطنية طويلة تقلد خلالها مناصب عسكرية وسياسية بارزة. ننتقل الآن إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من تصعيد خطير في أوكرانيا ومن تهديدات موسكو بتكثيف الهجمات، داعيا طرفي النزاع لمعاودة المفاوضات. تورك أشار إلى أن عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 26 و2000 بلغ 815 قتيلا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 21% عما كان عليه الواقع خلال الفترة نفسها من العام الماضي. تصريحات تورك جاءت بعد بضعة أيام من إحدى أكثر الضربات الروسية دموية في كييف منذ بداية الحرب، أسقطت 24 قتيلا في قصف استهدف مبنى سكنيا ليلة 13/14 مايو الجاري. تعليقا على هذه التطورات نستمع لأسامة البشير الخبير في الشؤون الروسية الأوكرانية من صوفيا، حاوره الزميل عثمان الطاهري.
2: الضربات الروسية كانت حقيقة مؤلمة جدا على المدنيين وعلى البنية التحتية في كييف. هذا القلق هو دائما القلق في الأمم المتحدة، لكن دون اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على واقع الأرض. ويبقى ما صرح به في الأمم المتحدة يبقى مجرد تصريحات تنديدات لا أكثر ولا أقل. الحقيقة هي أن السياسة شيء والإدانة شيء آخر، والأمم المتحدة يعني هي دائما حتى في السودان وبكل وحتى في سوريا كانت دائما قلقة، مع أنه في سوريا سقط أكثر من 1,000,000 شهيد، ونفس الحال هو في أوكرانيا أيضا وفي روسيا. لكن اللافت للنظر أن يدين الجانبين، يدين الجانب الروسي والجانب الأوكراني. هذا التصعيد هو ردا أولا على القصف الأوكراني للعمق الروسي ومراكز النفط، ولكن جاء الرد الروسي ليس على جبهات القتال وإنما في العمق الأوكراني على البنى التحتية وعلى المدنيين. هذا التصعيد يأتي في سياق أولا العودة وإجبار أوكرانيا على التنازل من قبل الروس والعودة إلى التفاوض. يعني الأمم المتحدة عندما تقول أنا لابد من العودة إلى التفاوض، وهذا ما يريده بوتين، ولكن التفاوض على حسب ما يريده. هذه الضربات هي للضغط على أوكرانيا أكثر فأكثر، ولإعادة هذا الملف، ملف التفاوض، إلى الطاولة الدولية وتذكير المجتمع الدولي أن هناك حرب في أوكرانيا تجري.
0: أسامة البشير الخبير في الشؤون الروسية الأوكرانية من صوفيا، تحدث للزميل عثمان الطاهري. نختم النشرة من المغرب، حيث تتواصل الدعوات إلى تثمين جلود الأضاحي واستغلالها في الصناعات الجلدية والتقليدية بدل تحولها إلى نفايات. المهنيون يرون أن

0: غياب منظومة فعالة للجمع والمعالجة يؤدي إلى ضياع مورد اقتصادي مهم كان يمكن أن يساهم في خلق فرص شغل ودعم قطاع الدباغة والصناعة التحويلية. عن هذا الجانب نستمع لعبد الحق أرخاوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة من أكادير، تحدث للزميل عثمان الطاهري.
1: كنلاحظوا بانه عندنا واحد النقص كبير في العمليه ديال جمع الجلود بعد انتهاء هذه المرحله.

0: ديال الذبح الأضاحي. وكما كتعرف السوق ديال الجلود الوطنية هي سوق كبيرة، كنعرفوا بأن عندنا واحد المجموعة ديال دار الدبغ اللي كاينة في فاس واللي كاينة في مراكش، وكذلك عندنا في تالودانت وعندنا في باقي المدن، وكاينة اللي طرق اللي هي تقليدية ونقدروا نقولوا بأنها غير منظمة. كيبقى الحلقة المفقودة في هذه العملية هذه وخصوصا في المنظومه ديال الصناعه الجلديه هو هاد العمليه ديال الجمع. خصها تكون واحد العمليه تقنيه اللي مباشره هاد الجلد باش ما يكونش جلد اللي متهالك، خصو يتجمع والترطب بواحد الشكل اللي هو كبير. خاص واحد المجموعه ديال المسائل التقنيه، بعض الشاحنات، بعض الامور اللي خصنا نشتغلوا عليها مع كتابه الدوله في القطاع ديال الصناعه التقليديه، وكذلك واحد المجموعه ديال الشركاء اخرين، باش اننا نحميو هاد الموروث اللامادي ديال الصناعه الجلدية اللي عنده واحد تاريخ كبير في البلاد ديالنا. كما كتعرف الصناعة الجلدية عندها واحد الدور كبير، عندها واحد الوظيفة يومية، وكيفاش أنها كتضف الحياة اليومية في خلال اللباس وكذلك الحقائب والبلغة والشربين المغربي، وخلال آلات الموسيقية اللي فيها واحد المجموعة ديال التوظيف ديال الجلود، جاكيت ديال الجلد اللي عندها ثقافة مغربية، وكذلك الثقافة اللي كيعترفوا بها السياح وكيجيو كياخدوها كفاعلين في القطاع. نادي باش أنه هاد المواد الأولية يجب التثمين ديالها.
1: بهذا الموضوع مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليكم مباشرة محمد الغول.
2: شكرا جزيلا لك يا زميلة وفاة. وزري مستمعينا نواصل معكم فقرات الحصاد في موضوع العيد. العيد في معناه الزمني قطعة من الوقت، وفي معناه الاجتماعي يوم للفرح، لكن هل نحن واعون جدا أو جيدا بروحانية هذا اليوم حتى نعيد للعيد روحانيته؟ عنوان المدونة، مدونة هذا الأسبوع للزميل عسناء المسعودي.
3: في الدين النفاق نفاقان، أكبر وأصغر. يكون الأكبر حين يتعاطى الإنسان الدين وهو يكذب، ويكون الثاني أصغرا لا يخرج صاحبه من الملة لكنه نفاق عملي. حتى لا أكون كمن قال فيهم ابن حجر العسقلاني: يتكلمون بغير فنهم فيأتون بالعجائب. سأدعو الدين لأهل الاختصاص، فهم الأولى بميزان عقيدة المسلم على ضوء الكتاب والسنة. لكن ما يحفز النقاش ونحن على أبواب العيد؟ حاجتنا إلى وقفة جدية عند مقاصد العيد، وأكثرها إلحاحاً: حق الضعفاء، إغناؤهم عن ذل السؤال حتى تشمل الفرحة كل بيت يوم العيد. العيد ليس طقسا جسديا يقوم على التهافت والتباهي في كل شيء، هي مناسبة للعبادة قبل الأكل. وإلا كيف يكون العيد عيدا إن لم تتصافى النفوس وتتصافح القلوب قبل الأيادي؟ كل عام وأنتم بألف خير، جميعنا يردد العبارة ويخلص لها كل عيد، لكن من منا يحول العبارة إلى فعل حقيقي، فعل سلوكي تكافلي متواصل؟ أكاد أجزم أن القلة القليلة منا من اختار قضاء العيد بين الأيتام. أي قيمة لعيد لا ينحر فيه الأخ خلافه مع أخيه؟ أي قيمة لمائدة العيد إن لم نجلس على طرفيها لمراجعة ذواتنا قبل التلذذ بالطيبات؟ في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، يدعونا المفكر والفيلسوف الراحل علي عزت بيغوفيتش إلى رحلة في بحر الذات. يقول الكاتب المتأمل في آية الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يلاحظ أنها تتكرر بصيغتها في القرآن الكريم أكثر من 50 مرة، كأنما تؤكد لنا ضرورة توحيد الدين والأخلاق. في هذه الرحلة يوجهون هذا المفكر والفيلسوف إلى النفاذ نحو عمق الآية التي يقول فيها الخالق سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في معنى الآية إجابة على سؤال كيف يمكن للإنسان أن يقوي إيمانه. الإجابة واضحة، يجيب صاحب الكتاب: افعل الخير تجد الله أمامك. هكذا هو العيد في مقاصده الشرعية، يأتي في كل مرة ليؤذن في الناس.

0: الناس أن تصالحوا وتسامحوا وتحابوا. فإن جاءك العيد وأنت تصون الود وتبقي العهد ولا تتغير بتغير الظروف والأزمان، فاعلم أنك تملك الدنيا وقد لا تشعر بذلك. كل عام وأنتم بألف خير.
1: نواصل معكم مستمعينا، نفسح المجال ل

0: الشأن الرياضي، الخبر الرياضي والمعطيات والمستجدات الرياضية في مساء الرياضة. والزميل يوسف الشاطر، مساء الخير وعيد مبارك سعيد.
1: مساء النور محمد، عيد مبارك سعيد لك ولكل المستمعين الكرام.
0: جوابتك الكثير أعلم، لكن يبدو أنك مصر على أن تغضب الزميل عصام هذا المساء كذلك.
1: سنزف له أخبار سيئة لريال مدريد، جيدة لبرشلونة.
0: لكن البداية ستكون من منافسات الكان، كان الإفريقي للناشئين.
1: طبعا كأس أمم إفريقيا محمد التي تتواصل في المغرب، حيث يستمر بحث المنتخب المغربي لهذه الفئة عن مجد إفريقي جديد خلال هذه النسخة. بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي مثلت جائزة لما قدمه أشبال الأطلس في الدور الأول وفي الدور الربع النهائي أمام المنتخب الكاميروني، ليصلوا في أفضل الظروف لهذه المواجهة أمام المنتخب السنغالية التي تجرى على أرضية ملعب مولاي الحسن انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي، مواجهة يتحدث عنها بداية اللاعب محمد هروش.
2: الحمد لله تنبريبار الماتش ديال السنغال ودري كوش اون فورم الحمد لله، ونتقاتلوا ان شاء الله باش نربحوا ان شاء الله، باش نبقى في المغرب ان شاء الله.
1: معنويات مرتفعه داخل تشكيله المنتخب المغربي التي يقودها المدرب البرتغالي تياغو ليما، الذي ترك

0: طيبا في هذه البطولة رغم الأداء المتوسط في المباراة الأولى للمنتخب المغربي، نذكر بالتعادل أمام تونس قبل الفوز على إثيوبيا ومسار في الدور في الدور الأول ثم التغلب على الكاميرون، قراءة تقنية في أداء المنتخب المغربي منذ بداية هذه البطولة رفقة المحلل على أمواجي ميديا محمد مديحي.
1: البداية بدأت يعني شيء ما كاين شكوك داخل المجموعة، تادك تقريبا لي 11 ديبار اللي يقدر يعول عليهم مثلا، دائما كل مرة كنا تنشوفوا تغييرين، ولكن هذه المقابلات الأخيرة للأمانة منتخب قوي، يعني الكل تنتظر من هاد الوليدات بأن يكونوا إن شاء الله هم اللي ياخذوا اللقب سيرتو في المغرب. والأهم الحمد لله هذاك الاجتهاد ديال على الفئات السنية فأعطى الأكل ديالو تقريبا هذه سنوات، وهذا ربح الكرة المغربية. تنظن بأن يعني الأفضلية على الورق للمنتخب المغربي سيرتو داخل الأراضي المغربية، ولكن الاجتهاد في خلال ديك 90 دقيقة إن شاء الله، وعندنا الثقة الكاملة في هذه الوليدات لأن الشباب بكل صراحة تيطمحوا على أن إن شاء الله يلتحقوا المنتخب الأول.
0: محمد مديحي كان ضيفا على برنامجي بوديوم، ونواصل مع هذه البطولة بالتذكير بأول الوصلين للدور النهائي من المسابقة. المنتخب التنزاني تغلب قبل لحظات على مصر بركلات الترجيح إثر نهاية المباراة بالتعادل السلبي. مباراة المغرب والسنغال انطلاقا من الساعة 8. في أخبار المنتخبات المغربية، تعرض نيمار جونيور لإصابة عضلية من الدرجة الثانية خلال معسكر المنتخب البرازيلي استعدادا لكأس العالم 2026، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع بحسب الاتحاد البرازيلي. ومن المتوقع أن يغيب نجم سانتوس عن المباريات الودية التحضيرية أمام مصر وبنما، بينما تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة المنتخب المغربي يوم 13 يونيو في مستهل مشوار أسود الأطلس في كأس العالم، ضربة موجعة بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وعلاقة بالمنتخب المغربي وخصومه في المونديال، أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم الخميس تمديد عقد مدربه ستيف كلارك حتى عام 2030، وهو تعزيز لثقة هذا المدرب في عودة المنتخب الاسكتلندي لكأس العالم بعد فترة غياب طويلة. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية، وصل الإنجليزي أنتوني غوردون جناح نيوكاسل الإنجليزي إلى مدينة برشلونة تمهيدا لإتمام انتقاله إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية. وخضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للفحص الطبي قبل توقيع عقد يمتد لخمس سنوات، بعدما توصل برشلونة لاتفاق مع نيوكاسل بقيمة 70 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات. ويعول المدرب هانز فليك على غوردون لتعزيز القوة الهجومية للفريق في الموسم المقبل، خصوصا بعد تألقه هذا الموسم بتسجيل 17 هدفا في 47 مباراة. ومن جانبي أو في أخبار برشلونة أيضا، يواصل النادي الكتالوني تحركاته القوية في سوق الانتقالات بعدما حسم كلين شبه رسمي صفقة الإنجليزي أنتوني غوردون، يكثف المفاوضات مع نادي أتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريس، حيث عقد المدير الرياضي ديكو اجتماعا مع وكيل اللاعب لتأكيد على رغبة الطرفين في إتمام الصفقة. ورغم تمسك أتلتيكو مدريد بمهاجمه ورفض التفاوض على أقل من 150 مليون يورو، فإن رغبة ألفاريس في الانضمام إلى مشروع البارسا تمنحه دفعة قوية لمواصلة المفاوضات. برشلونة أيضا يفاوض برناردو سيلفا كلاعب حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي. وفق تقارير الصحفية إسبانية، اللاعب عرض نفسه على النادي الكتالوني والصفقة قد تتم في الساعات المقبلة. وفي إسبانيا أيضا، اقترب البرتغالي جوزيه مورينيو من تولي تدريب ريال مدريد مجددا، وذلك في حال فوز فلورنتينو بيريز بانتخابات رئاسة النادي المقررة يوم 7 يونيو. تقارير صحفية إسبانية أكدت أن رئيس ريال مدريد الحالي أبلغ رئيس بنفيكا روي كوستا بنيته دفع الشرط الجزائي الخاص بمورينيو مباشرة بعد الانتخابات، والبالغ 15 مليون يورو. في أخبار جائزة الكرة الذهبية، تستقبل لندن للمرة الأولى حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 في 26 من أكتوبر، وذلك احتفالا بالذكرى 70 لتأسيس هذه الجائزة. وكان الإنجليزي ستانلي ماثيوس أول من دون اسمه في سجل الفائزين بالكرة الذهبية عام 1956. عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان هو آخر من توج

بهذه الجائزة. ونختم بالتنس، حيث ودع الإيطالياني كسينر بطولة رولان جاروس من الدور الثاني بعد خسارته أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو في مباراة استمرت 3 ساعات و36 دقيقة، وعن المصنف الأول عالميا من الإرهاق والجفاف وألم في الورك ما أثر على مستواه خلال اللقاء، لتنتهي سلسلة انتصاراته المتتالية عند 30 مباراة. في المقابل حقق سيروندولو إنجازا تاريخيا بإقصائه متصدر التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته. وفي الجولف تنطلق اليوم أو انطلقت بطولة تشارلز سواب تشالنج التي تصل جوائزها إلى ما يقارب 10 ملايين دولار، بداية موفقة للأمريكي جيرار الذي يحتل الصدارة إلى جانبي مواطنه بوتنام. بهذا مستمعينا الكرام نصل لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة بعد فاصل موسيقي. أعود إليكم محمد رول وباقي فقرات حصاد ميديا.

0: مودي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: احتفل مسلم إسبانيا ومغاربتها بعيد الأضحى هذا العام في ظل تحديات غير مسبوقة. أسعار الأضاحي القياسية التي وصلت إلى حوالي 500 يورو أجبرت الكثيرين عن الاستغناء عن الشراء، فيما يواصل اليمين المتطرف حملته لتضييق الخناق على الممارسات الدينية الإسلامية بين المطرقة الاقتصادية وسندان المضايقات السياسية. كيف احتفلت الجالية بالعيد؟ الجواب في فقرة ميديا روبورتاج من مدريد مع مراسلنا محمد.

0: كيف احتفلت الجالية بالعيد؟ الجواب في فقرة ميديا روبورتاج من مدريد مع مراسلنا محمد المهتن.
1: هكذا أحيا مغاربة إسبانيا.

0: عيدا مباركا.
1: عيد مبارك. السلام عليكم، انا اسمي هنا.
2: لكن خلف هذه الأجواء الروحانية تواجه الجالية الإسلامية والمغربية في إسبانيا تحديات كبيرة في الاحتفال بالعيد هذا العام. على الصعيد الاقتصادي شهدت أسواق الأضاحي ارتفاعا قياسيا غير مسبوق، حيث بلغت أسعار الأضاحي مستويات قياسية تتراوح بين 400 و500 يورو للخروف الواحد، كما يؤكد ذلك عبد الواحد مواطن مغربي مقيم بإشبيلية وحبيب من ملقا.
3: هذا العام عيد الأضحى هنا في سيبيا جا صعيب بزاف، أثمان الغنم طلعت أكل كبير، العائلات المغربية ما قدرت تشري أضحية بسهولة، الطلب زاد بزاف وهذا الشيء خلى الأثمان ترتفع عام بعدها.
4: هذا الشيء اللي كيديروا دابا راه تيقول لك كاين كيدير معاه كيقول لي انا غنهز 100 يورو هما 150 يورو.
2: لكن التحديات الاقتصاديه ليست وحدها ما يواجه المسلمين والمغاربه في اسبانيا. على الصعيد السياسي يواصل حزب فوكس اليمين المتطرف حملته المستمره لحظر الاحتفالات الدينيه الاسلاميه في الاماكن العامه، ساعيا للضغط على الحكومه لمنع احياء هذه المناسبات في الفضاءات العموميه. ما يبدو في حديث الناطق الرسمي لحزب فوكس اليمين المتطرف أليخاندرو نولاسكو،
5: هذا هو غروب الحضارة الغربية في ساراغوسا، بينما تمنع الاحتفالات التقليدية مثل ذبح الخنزير في عدة نقاط من إسبانيا يسمح لهم بإقامة عيد الأضحى، حيث سيتم ذبح 150 خروفا بطريقة همجية. ما أطالب به من حكومة أراغون والحكومة الإسبانية هو إنقاذ حياة هؤلاء 150 خروفا، وأيضا إنقاذ الثقافة الغربية المسيحية، فهذا ما يجب علينا فعله. حقا هذا أمر غير مقبول.
2: ورغم رفض الكونغرس الإسباني هذا المقترح في نوفمبر 2025، إلا أن الحزب اليميني المتطرف نجح في بعض البلديات التي سيطر عليها مثل بلدية خوميا في مورسيا في فرض الحظر على الاحتفالات الإسلامية في الأماكن العامة. هذه المضايقات دفعت العديد من الأصوات المدافعة التعددية الثقافية في إسبانيا إلى انتقاد مواقف اليمين المتطرف، بينها المحامية الإسبانية وال الناشطة الحقوقية المختصة في قضايا الهجرة أغوستينا كابايرو.
6: هذا خطاب كراهية صريح يتناقض مع قيم الديمقراطية والتعايش. إسبانيا بلد متعدد الثقافات، وللمسلمين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة. هذه المضايقات تهدد النسيج الاجتماعي.
2: وهكذا يمثل الوضع ضغطا مزدوجا على المسلمين في إسبانيا يحد من ممارستهم حقوقهم الدينية. عيد الأضحى 2026 في إسبانيا بين أسعار قياسية تثقل كاهل الأسر ومضايقات سياسية من اليمين المتطرف تستهدف الحرية الدينية، تواصل الجالية المسلمة التمسك بإيمانها وشعائرها. من مدريد، محمد المدن، ميديان.

0: مودي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: السابعة مساء والدقيقة الثانية والخمسين بستوديوهات إذاعة ميديا.

كانت قصيدة نخلة الله من الديوان الذي صدر عام 1969 بنفس العنوان للشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر شرارة اهتمام الناقد المغربي ابن عيسى بوحمالة بهذا الصوت الشعري منذ أن كان طالبا بكلية الآداب بفاس. وجد بوحمالة نخلة حسب الشيخ جعفر نخلة ليست من جنس النخيل الذي نعرفه، شجرة كونية، شجرة منغرسة في درك الأرض وسفولها، لكنها منظورة للعلا، للماوراء، لللانهائي، للمطلق. من هنا موالاة بن عيسى بوحمالة للشاعر العراقي وتتبعه لمنجزه الشعري، ويعزو هذا الاختيار لكون حسب الشيخ جعفر أحد أكفأ الممثلين لجيل الستينات في الشعر العراقي المعاصر، وأيضا لما اتسم به من طموح حداثي كبير. وأما عن عنوان الكتاب أيتام سومر فيرى فيه المؤلف النعت الأوفى تشخيصا لهوية جيل الستينات في الشعر العراقي المعاصر. وعن منهجه في هذا التشريح والاستقراء والنمذجة يؤكد بن عيسى بوحمالة بأنه يرتكز على التحليل الدالي مع الاستفادة من الدراسات اللسانية والأسلوبية والسيميوطيقية والجمالية، مشيرا إلى أن الدواوين الخمسة الأولى في منجز حسب الشيخ تشكل قطاعا شعريا منسجما يلائم ما يتوخى الكتاب إنجازه، علما بأنه ينظر إلى ديوان نخلة الله باعتباره يضع الأساس لتجربة حسب الشيخ الشعرية كلها. وإضافة إلى كتاب أيتام سومر في شعرية حسب الشيخ جعفر الذي صدر في جزئين عام 2009، صدر للناقد بن عيسى بوحمالة كتاب شجرة الأكاسيا، مؤانسات شعرية في الشعر المغربي المعاصر، ومضايق شعرية، والنزعة الزنجية في الشعر السوداني المعاصر، محمد الفيتوري نموذجا. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نذكركم مستمعينا بالطقس في المنطقة المغاربية. بالمغرب لجوء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على مثلث العرائش أرفود، العيون صافية في باقي مناطق المملكة، درجات الحرارة 26 بالرباط، 27 بالعيون، 28 بالناظور، 32 بوجدة، 33 بالراشيدية، 34 بمراكش، 36 بفاس. بالجزائر اللجوء غائمة جزئياً إلى غالباً مشمسة على مرتفعات الأوراس والمناطق القريبة على السواحل غرب الجزائر العاصمة، كعامة على الوسط الشرقي للبلد والجنوب الشرقي لتمرة، صافية في باقي المناطق مع احتمال تساقط مطرية على الوسط الشرقي للبلد. درجات الحرارة 26 بالجزائر العاصمة، 27 بعنابة، 24 بوهران، 31 بقسنطينة، 36 ببسكرة، 39 بأدرار. بتونس الأجواء غائمة جزئياً لغالباً مشمسة على النصف الجنوبي للبلد، صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 30 بتونس العاصمة، 27 بطبرقة، 29 بمدين كما ببنزرت، 31 بسوسة كما بالقصرين، 36 بتوزر. الثامنة مساء بسدوهات دعاة من أم بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم. شرق أوسطيا، تناقلت عدد من المصادر تمكن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين من التوصل لإطار اتفاق يمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، لكنه تفاهم ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء هذا التطور بعد تبادل اتهامات بين الجانبين الخميس بانتهاك وقف إطلاق النار. المعلومات نقلها موقع أكسيوس الذي أشار إلى أن الجانبين توصل إلى مذكرة تفاهم لتمديد الهدنة والبدء بمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولم يصدر أي تأكيد بعد من قبل ترامب أو إيران بهذا الشأن. وفي سياق متصل، كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هدد اليوم بفرض عقوبات على سلطنة عمان حليفة الولايات المتحدة إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز. على الجبهة اللبنانية، تصعد سيد الموقف. إسرائيل أعلنت اليوم تنفيذها ما سمته هجوما دقيقا في منطقة بيروت، حيث استهدفت شقة في منطقة شويفات، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني في ثاني هجوم على المنطقة منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار. الاستهداف جاء بعد غارات كثيفة فجرا على مناطق عدة في جنوب لبنان، أوقعت 14 قتيلا على الأقل، بينهم 3 أطفال وفق وزارة الصحة اللبنانية، ولم يتم تحديد المستهدف في بيروت. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية في صفوفه أمس إثر هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله قرب الحدود مع لبنان. دائما في شؤون المنطقة، قال اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي، بينما أعلنت إسرائيل اليوم تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، منددة بقرار لم يعلن عنه رسميا بعد يقضي بإدراجها إسرائيل على القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات. الاتحاد الأوروبي فرض اليوم رسميا عقوبات على 7 مستوطنين ومنظمات إسرائيلية لارتباطهم بالعنف المرتبط.

0: مسكب ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في 11 من مايو على هذه العقوبات التي كان قد عرقلها رئيس وزراء المجر السابق فيكتور أورمان. قبل أن نغادر المنطقة نشير إلى أن الرابطة العالمية للصحف ونشر الأخبار أعلنت أنها ستمنح والاثنين القلم الذهبي لحرية الصحافة للمصورين وصحفي الفيديو من وكالات الأنباء العالمية الثلاث فرانس بريس، أسوشيتد بريس ورويترز العاملين في قطاع غزة لتوثيق الحرب معرضين حياتهم للخطر. وقتل أكثر من 220 صحفيا بين نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بدء الحرب، بينهم 70 على الأقل أثناء عملهم حسب حصيلة نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. أعلن اليوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيوس أنه سيتوجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم زملائه في مكافحة تفشي فيروس إيبولا، مبديا ثقته في قدرتهم على مواجهة الفيروس. السويد أعلنت اليوم أنها ستبيع أوكرانيا ما يصل إلى 20 طائرة مقاتلة من طراز غريبن أي إف بتمويل أوروبي، وستمنحها 16 طائرة أخرى من طراز غريبن سي دي الأقدم لتعزيز دفاعاتها. وفي سياق متصل أعلنت ألمانيا اليوم أنها ستنشئ مع هولندا مقرا للقيادة التكتيكية المشتركة للقوات في البلطيق على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي والمساهمة في ردع روسيا. موجة الحر ختاما، موجة الحر التي تجتاح أوروبا متواصلة من إيطاليا إلى فرنسا والبرتغال التين حطمت مجددا الأرقام القياسية. تسجل دول غرب أوروبا درجات حرارة غير مسبوقة لشهر ماي، ما عرض سلطات لا سيما الفرنسية لانتقادات واتهامات بعدم القيام باستعدادات. في مورا وسط البرتغال سجل رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة في شهر ماي، بلغ في حده الأقصى 40.3 درجات مئوية مقابل 40 درجة مئوية في العام 2000. السلام بسدوهات إذاعة ميدان تشير إلى 8:04 ختام الموجز.
1: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
0: هكذا مستمعينا أكون قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الخميس. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، حتى يتجدد لقاؤنا مساء الغد إن شاء الله في فقرات جديدة وحصة إخبارية جديدة. شكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحراتي الذي رافقني في إخراج هذه الفقرة. تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة ميديا متواصلة، إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
6: الشأن المغربي،
5: نحلل
6: مع من تتحاور
5: ونقدم اليوم الخبر كما هو
7: على قناة ميدان تيفي.
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.

0: السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المعظم والرسول الأكرم، سيد العالم، إنسان عين الوجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي توافق في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، والحجاج لا بد أن يزوروا مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا لأمره وفوزا بالرحمة والغفران عند مقامه. قال أبو عبد الله محمد بن العطار رضي الله عنه: ولما بدت أعلام طيبة قصرت من الشوق ما قد طولته السباسب، وقفنا وسلمنا وفاضت دموعنا وحنت إلى ذاك الجناب الركائب، نزلنا وقبلنا من الشوق تربها وطابت بذاك الترب منا الترائب، فللعين من تلك المعاهد نزهة وللقلب من تلك الرسوم مآرب، حوت سيد الرسل الذي جل قدره له في مقام القرب تقضى المطالب، نبي بدت أنواره وتلألأت فمنها تضيء النيرات الثواقب، محمد الهادي بإشراق نوره تمزق من ليل الضلال غياهب، ترقى إلى السبع الطباق وما بدا له في ترقيه من الحجب حاجب، وعلل قلبي بالوصول لقبره وإن غبت ما قلبي وحقك غائب، وإني أناديه وإن كنت نازحا نداء غريب غربته المغارب، إذا كنت لي يا سيد الرسل شافعا فما أنا من نيل السعادة خائب، فيا معشر الأحباب إن نبينا إلى فوزنا راع وساع وخاطب، ألا فاذكروه كل حين وسلموا عليه بذاك الذكر تسمو المراتب، وقوموا على أقدامكم عند ذكره، فذلك في شرع المحبة

يقول الشيخ بدر الدين الحلبي المتوفى سنة 79 و700 للهجرة رضي الله عنه: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة جميلة أجمع المسلمون عليها ورغبوا فيما لديها من الفضيلة، فمن زاره بعد وفاته فكأنما زاره في حال حياته، ومن زار قبره دخل في جواره المنيع صلى الله عليه وآله وسلم.

يا رسول الصبا فديتك بلغ فرط شوقي إن استطعت ووجدي وتحمل نحو القباب سلاما يزدري عرفه بأزهار نجدي ثم قبل بكف مولاي عني وتحدث بما أعيد وأبدي ولتشاهد ذاك الجمال بطرفي والتطأ ذلك التراب بخدي ولتطف فإنما هي نجوى بثها الشوق بين مولى وعبدي.

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج زيارة المدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطن قدميه والعمود الذي استند إليه ومنزل جبريل بالوحي فيه عليه. أبداً تشوقك أو تروقك يثرب، فإلى متى يقصيك عنها المغرب؟ هي جنة في النفس يعذب ذكرها، والقرب منها والتداني أعذب. المسك معترف بأن نسيمها أسمى وأسرى في النفوس وأطيب، والشوق يثنينا إليها كلما وقف الحمام على الأراكة يخطب شوقا لمن زان الوجود وحبه يدني إلى رتب الرضا ويقرب، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: 4-3 في مباراة جمعتهم اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف النهائي، وسيواجه منتخب تنزانيا الفائز في نصف النهاية الثانية التي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، والمباراة تدخل بعد لحظات شوطها الثاني. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Le cinéma, ce n'est pas juste des films. Action ! C'est un langage, une mémoire, une émotion. Ciné Hebdo, c'est pour explorer les classiques. Décrypter le 7e art et surtout le célébrer. En son, en lumière, en passion. Ciné Hebdo avec Amna, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média 1.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شو تنبير. اليوم غادي نتعرفوا جميع على شنو هي انتخابات تشريعيه، شنو هو البرلمان، وكيفاش كتشكل الحكومه.
1: شنو هي الانتخابات التشريعيه وعلاش كتهمنا؟
0: الانتخابات التشريعيه هي العمليه اللي من خلالها المواطنات والمواطنين كيختاروا اللي غادي يمثلهم في مجلس النواب. هاد الممثلين كيتم اختيارهم على اساس البرامج والتصورات اللي كيقترحوها. الدور ديالهم ما كيبقاش غير في تمثيل المواطنين، بل كيشمل كذلك مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في هذه الانتخابات كتخلي المواطن يساهم بشكل مباشر في اختيار اللي غادي يشارك في صناعة القرارات اللي كتأثر على الحياة اليومية خلال 5 سنوات المقبلة. ببساطة، التصويت في هذه الانتخابات هو وسيلة باش كل واحد يعبر على الاختيارات دياله ويساهم في بناء مستقبل البلاد بطريقة ديمقراطية ومنظمة ومسؤولة.
1: وأشنو هو البرلمان؟
0: البرلمان هو مؤسسة كتمثل المواطنات والمواطنين، وكيتكون من 2 ديال المجالس، مجلس النواب ومجلس المستشارين. الدور ديالو هو مناقشة القوانين والتصويت عليها، وكذلك مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
1: والحكومة كيفاش كتكون؟
0: الحكومة كتشكل عبر مراحل. جلالة الملك كيعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر مجلس النواب، وكيكلفوا بتشكيل الحكومة من بعد. رئيس الحكومة كيدير مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب باش يكون أغلبية حكومية، ومنين كتشكل هذه الأغلبية كيقترح أعضاء الحكومة جلالة الملك كيعينهم رسميا. من بعد مجلس

0: للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة لمواجهة ثاني أزمة في هذا المجال خلال 5 سنوات. في المتابعة أيمن أحمد.
1: أزمة ثانية في غضون 5 سنوات تضع أمن الطاقة العالمي أمام منعطف تاريخي، هكذا تصف وكالة الطاقة الدولية المشهد الراهن، حيث يرى مديرها التنفيذي فاتح بيرول أن الأزمة الحالية هي الأخطر تاريخيا، وأنها ستعيد صياغة خطط الاستثمار العالمي على غرار الصدمات النفطية في سبعينيات القرن الماضي. التقرير السنوي يرصد توجها متسارعا من الدول المنتجة والمستهلكة لبناء بنى تحتية جديدة لتأمين الإمدادات وسط توقعات ببلوغ الاستثمارات الإجمالية 3,400 مليار دولار لعام 2026. هذه الاستثمارات تكشف عن انقسام واضح في الأولويات، إذ يخصص نحو 2,200 مليار دولار للانتقال الطاقي وشبكات الكهرباء والطاقة المتجددة والنووية. وفي مقابل تراجع استثمارات النفط للسنة الثالثة تواليا إلى ما دون 500 مليار دولار بسبب ضبابية الأسعار وعراقيل الإمداد قصير المدى خارج الشرق الأوسط، يشهد الغاز الطبيعي طفرة استثمارية تصل إلى 330 مليار دولار مدفوعا بمشاريع الغاز المسال في الولايات المتحدة وقطر. أما على صعيد الطاقة التقليدية فيبرز الفحم ب 180 مليار دولار كأعلى مستوى استثمار منذ العام 2012، حيث تستأثر الصين ب 70% منه، في مؤشر واضح على سعي الدول المستوردة لتأمين استقرارها الطاقي عبر مواردها المتاحة داخليا.
0: نفذت إسرائيل هجوما وصفته بالدقيق في بيروت، استهدف شقة في منطقة الشويفات في ثاني هجوم على المنطقة منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار. الهجوم الذي يبدو أنه استهدف قياديا عسكريا في فصيل متحالف مع حزب الله خلف 3 قتلى، ويأتي بعد غارات كثيفة فجرا على مناطق عدة جنوب لبنان أوقعت عددا من الضحايا. هذا تقرير مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
2: على طاولة الأضاحي لبنان الطبق الرئيس، حزب الله يضحي باستقرار بيئته وأمانها وباستقرار لبنان وأمانه.
3: لا الله، بيت مش بدا حادث ولا بدا حادث، أنا أهل بمشروع الله لا يوفق.
2: إسرائيل تضرب وتدمر وكأن لا هدنة ولا من يهادنون ولا من يفاوضون. الضاحية الجنوبية مجددا تستهدف ومجددا زمن الهدنة.
4: واشنطن وتل أبيب متفقتان على ما يسمى بالغارات الدقيقة، أي الاغتيالات في بيروت والضاحية الجنوبية، ولكن الممنوع والمحظور هو ما يسمى بعقيدة الضاحية، أي إسقاط الأبنية انتقاما لصواريخ وضحايا يسقطون في شمال إسرائيل.
2: الكاتب السياسي اللبناني فارس خشان متحدثا لمادية.
4: ما يجري في جنوب لبنان هو توسيع بطبيعة الحال للمنطقة الأمنية، بحيث تشمل النهر هذه المرة نهر الزهراني، كنا بنهر الليطاني أصبحنا بنهر الزهراني.
2: خوف كبير.
4: كل الخوف أن تتدحرج الأمور وننتقل إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة ما يسمى بنهر الأولي، أي يتم تجاوز صيدا، وهنا يكون لبنان قد دخل في معترك جديد.
2: في السماء مسيرات وطيران حربي، وعلى الأرض مكبرات للصوت واحتلال يتمدد ويتوسع. خلدون زين الدين، بيروت، مادية.
0: جلود الأضاحي تتواصل الدعوات في المغرب إلى تثمين جلود الأضاحي واستغلالها في الصناعات الجلدية والتقليدية بدل تحولها إلى نفايات، إذ يرى مهنيون أن غياب منظومة فعالة للجمع والمعالجة يؤدي إلى ضياع مورد اقتصادي مهم كان يمكن أن يساهم في خلق فرص الشغل ودعم قطاع الدباغة. هذه توضيحات عبد الحق أرخاوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسا من أكادير، حاور عثمان الطاهري.
5: كان لاحظوا بأنه عندنا واحد النقص كبير في العملية ديال جمع الجلود بعد انتهاء هاد المرحلة ديال ذبح الأضاحي، وكما كتعرف السوق ديال الجلود الوطنية هي سوق كبيرة. كنعرفوا بأن عندنا واحد المجموعة ديال دار الدبغ اللي كاينة في فاس واللي كاينة في مراكش، وكذلك عندنا في تالودانت وعندنا في باقي المدن، وكاينة اللي طرق اللي هي تقليدية ونقدروا نقولوا بأنها غير منظمة. كيبقى

0: مباراة المنتخبين المغربي والسنغالي في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وفي هذه الأثناء يحتكم المنتخبان المغربي والسنغالي إلى ضربات الترجيح للحسم في الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب تنزانيا الذي كان قد أقصى منتخب مصر في وقت سابق اليوم في نصف النهاية الأولى بضربات الترجيح 4-3. نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: سينيبدو، كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش. من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار، كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: واضح جدا أوروبا لن تكون أبدا وسيطا محايدا بين روسيا وأوكرانيا، لأنها تقف إلى جانب أوكرانيا وتدافع عن مصالحها الأساسية في مجال الأمن. في الرياضة، تأهل منتخب السنغال لنهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة المغرب 2026 عقب فوزه مساء الخميس على نظيره المغربي بضربات الترجيح 7-6 بعدما انتهى الوقت القانوني للمباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف النهائي بالتعادل بهدف لمثله. وسيواجه منتخب السنغال في النهائي منتخب تنزانيا الذي كان قد أقصى منتخب مصر في نصف النهائي الأولى بضربات ترجيح 4-3. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.

0: تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في حلقة سابقة كنا هضرنا على أنه التسويق الرقمي ما كيعنيش فتح صفحة أو صفحات على منصات التواصل الاجتماعي فقط، وإنما كيعني أشياء أخرى. واليوم غادي ننتقلوا إلى سؤال مهم اللي كيسولوه بزاف أصحاب المشاريع الصغيرة، هو اللي بغي يدير تسويق واش يركز على صناعة المحتوى أم يبدأ مباشرة بالحملات الإعلانية المدفوعة. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه اليوم في الحلقة، التسويق الرقمي بين صناعة المحتوى والحملات الإعلانية المدفوعة. وسعيدة جدا أني نركز على هذا الموضوع ونسلط عليه الضوء مع ضيفي الأستاذ مروان الرادي، اللي هو باحث في سلك الدكتوراه في مجال التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي. أستاذ مروان، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
3: شكرا جزيلا أستاذ حنان للاستضافة في هذه الحلقة الثانية. إن شاء الله موضوع جد رائع، إن شاء الله يستفدوا منه.
2: موضوع مهم وآني صراحة وبزاف ديال سورتو شباب أصحاب المشاريع الصغيرة اللي كيف ما شفنا في حلقة سابقة هدرنا على أنه التواجد الرقمي أو الحضور الرقمي أو التسويق الرقمي ما كيعنيش فقط أنك تفتح صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، سورتو الانستغرام كيف ما شفنا واللي هي أول خطوة تقريبا كيديروها
3: يعني مجموعة ديال
2: الشباب، كنحيلهم على أنهم مشوا يتابعوا الحلقة الماضية لأنه فيها بزاف ديال المعلومات وفيها الخطوات خطوة بخطوة كيفاش يبدأوا قبل ما يوصلوا
3: لونسمون ديال الباج انستغرام.
2: هذا هو المهم. دونك اليوم غادي نهضروا على ما بين الحملات المدفوعة الإعلانية المدفوعة وما بين صناعة المحتوى اللي هو كله كيصب في التسويق الرقمي. بداية ملي كنقولوا في التسويق الرقمي صناعة المحتوى وكنقولوا الإعلانات المدفوعة، كنقصدوا جوج أشياء متكاملة أم جوج أشياء متضادة؟
3: طبيعة الحال صناعة المحتوى والحملات الإعلانية المدفوعة جوج ديال القنوات التواصل مختلفة. فصناعة المحتوى يعني هي ما كتقمش عليك بالفلوس طبيعة الحال، يعني صناعة المحتوى كتخدم على المحتوى اللي هو فيه بزاف ديال الأنواع إلى آخره، اللي كتنزلو في انستغرام في لي ريزو سوسيو بصفة عامة، من بعد غادي نهضروا إن شاء الله بالتفصيل. والحملات المدفوعة هي حاجة اللي غتخلص عليها على طول باش غادي توصل نتائج اللي هي سريعة واللي كتكون قصيرة المدى، فهما تكميليين بطبيعة الحال. يعني ما يمكنش أنا نقتصر على صناعة المحتوى، يعني غتاخذ لي وقت طويل ومشي يعني بالتاكيد انني غادي نحصل على زبائن ولا غنحصل على متابعين في الانستغرام لاخره. والحملات الاعلان فهما يعني تكميليين، يعني ميمكنش نقتصر على وحده فيهم ونترك الاخرى.
2: يعني من الافضل انه الشخص يستعملهم بجوج.
3: هادشي اللي كتقصد
2: واخا هذه نقطه مهمه قبل ما غنفصلوا. حتى بغينا نديروا صناعه محتوى شنو خاصنا نديروا، وحتى بغينا نديروا اعلانات المدفوعه، لكن بزاف ديال الشباب كيقول لك انا غادي نلونسي صفحه في الانستغرام وغنشوف فيسبوك ولا انستغرام يدير لي سبونسر. هذه خطوة حميدة كبداية
3: يعني
2: كتشجع عليها؟
3: كنشجع صراحة في الأول أنك تلونسينيش أنا الانستغرام، زعما من حملة إعلانية سوغ انستغرام وفيسبوك ديريكتومون. في الأول خصك تبدا تصنع محتوى، علاش؟ باش هو غيعطيك نتائج.
2: يعني ما كتشجعش أنت عليها
3: ماشي ديريكت، يعني ماشي ديريكتومون، يعني حيت ضروري خصنا نتيستيو لا دوموند، يعني نشوفوا الطلب ديال الناس. فهمتي فاش غنزل واحد الفيديو انستغرام ونشوف بعدا الناس كيفاش غيتفاعلوا معاه، واش غادي يهضروا في لي كومونتير، واش غادي يصاردوا دي ميساج إلى آخره. فإذا غتكون عندي على الأقل نزل واحد 6 لي بوبليكاسيون ولا 12 بوبليكاسيون ماكسيموم، نشوف لا رياكسيون ديال الناس، نقدر نبدا غير بلونطوراج ديالي، حيت هاد لي رياكسيون هاد النتائج اللي غادي نحصل عليها غادي تخليني نتبازا عليهم باش نقدر من بعد لونسي حملات اعلانيه. غنكون عرفت لا دوموند، عرفت الناس كيفاش كيفكروا الى اخره، وشنو اصلا الفيديوهات اللي صدقوا، يعني الفيديوهات اللي طلعوا فيهم العدد المشاهدات صغير من لونطوراج، حيت كاين دي فيديو اللي غيطلعوا اصلا بلا حمله اعلانيه لا شي حاجه. ف خصني نبدا بهذه الخطوه هذه، نصنع محتوى في الاول، من بعد عاد ندوز للاستراتيجي ديال لونسمون ديال لي كومبان بوبليسيتير ولا الحملات الاعلانيه فيسبوك وفي الانستغرام
2: اللي مدفوع عليه كتخلص عليها. واخا دابا الشباب اللي كيسمعونا وعندهم مشاريع صغرى وكيسمعوا التسويق عبر صناعة المحتوى، كيقول لك واش انا غنرجع مؤثر؟
3: لا، صناعة المحتوى لا تقتصر ماشي التأثير، يعني صناعة المحتوى فيها
2: لا، ولكن هذا هو السؤال
3: هذا هو اللي غيسولك طبيعة الحال، لأن صناعة المحتوى احنا في المغرب يعني ديريكتومون كندوزو صناعة المحتوى اللي كنعرفوا ديال التأثير ديال الفنانة ولا ديال صناع المحتوى اللي معروفين اللي مشهورين في في المغشي زعما ماروكا، ولكن صناعة المحتوى
2: ماشي كلهم كيديروا محتوى، ماشي كلهم كيصنعوا محتوى،
3: ماشي كيصنعوا محتوى.
2: يعني كاين واحد خصنا ربما نخص زيدها
3: على حلقة أخرى إن شاء الله.
2: شنو الأسس والضوابط ديال صناعة المحتوى؟
3: طبعا هذا الحال، أنا دابا كل شيء رجع كيصنع محتوى،
2: كلشي كيقول لك أنا صانع محتوى
3: صافي، يعني يقدر ينزل 5 لي فيديو يقول لك انا صانع محتوى. فصناعة المحتوى بعدا ماشي هي زعما فقط الناس اللي مشهورين ولا المؤثرين اللي كنعرفوهم، صناعة المحتوى هي واحد الطريقه ديال انا نوصل دي زانفورماسيون الناس اللي كيتبعوني. يعني نقدر كنشوف المجال اللي انا نتخصص فيه.

0: واحد السلسله ديال المحتوى
1: اللي انت كتقوم بها
0: بطبيعه الحال. المحتوى فيه بزاف ديال الانواع، يعني كاين محتوى تعليمي اللي نقدر نبين فيه المهاره ديالي، يعني انني كنقدم يعني الخدمه، واحد الخدمه معينه، فغنخرج منها بزاف ديال المواضيع اللي نقدر نهضر فيهم مع الناس اللي كيتبعوني اللي هما المتابعين ديالي على انستغرام، اللي غادي نفصل في ديك الخدمه هذه ونهضر على اي حاجه تحيط بها. فهذا محتوى تعليمي نقدر يكون زعما تكنيك شويه، نقدر نهضر على راسي انا مثلا، نعاود على القصه ديال زعما كيفاش
1: نعرف بنفسي طبيعه الحال الخدمه ديالك، واش بنفس نفس الشيء بالنسبه لاصحاب المشاريع اللي مثلا كيبيعوا منتوجات، حتى هو كيعرف بالمنتوج ديالو، كيعرف
0: على حسب المنتج اللي كيبيع، يعني ذاك المنتج يقدر يدخل في لي ديتاي ديالو، كيفاش كيتصنع، كيفاش مين زعما شنو هي لا ماتيغ زعما اللي مخدوم بها، كيفاش كيسوق زعما، كيفاش النتائج اللي كيحصل عليها من عائله اخرى، ويقدر يهضر على راسو كما قلنا. فهذا محتوى تعليمي، تعليمي كيكون كيعطي دي زانفورماسيون، يعني كيعطي معلومات الناس اللي كيتبعوا. كاين محتوى اخر اللي هو التيب الثاني اللي هو ايموشنيل، يعني كيكون كيلعب على الاحاسيس للمشاهدين. فهذا المحتوى هذا يعني يقدر يكون قصص، نقدر نجي نعاود واحد القصه مثلا في الفيديو، نقدر نعطي دي تيمونياج ولا
1: اسمح لي. هما هو اللي كنسمعوا بزاف كنشوفوا بزاف كيسموه ستوري تايم
0: بالضبط، هو هذا يعني كنعطي مثلا واحد قصه النهار ديال
1: اليوميات
0: كتكون مؤثره، وهذا انجح نوع ديال المحتوى صراحة، لان كيتوشي لي زيموسيون ديال الناس المشاهدين، فكتخلي الناس كيتفاعلوا معها اكثر، وايفيكاس زعما فاعل بزاف في الحصول على النتائج ولا المبيعات. كاين تيب اخر ديال المحتوى حتى هو كيسمش مزيان في المغرب اللي هو ترفيهي، يعني محتوى اللي هو ترفيهي، يعني نقدر يكون شي كونسيبت يعني شويه هكذا كيضحك شويه خفيف الى اخره، ديك لي فلوغ اللي كنعرفوهم، ديك لي فلوغ اللي هما قصارين كيدوزوا في انستغرام الى اخره. فهاد المحتوى هذا ترفيهي حتى هو كيلقى واحد يعني واحد متابعه ديال زعما بزاف. بعد عاد كيجي المحتوى الترويجي اللي هو 100% ترويج، يعني عندي واحد الخدمه، واحد المنتج اللي غادي نروجو ديريكتومون، يعني كنهضر عليه نيشان، وهذا عنده دي موديل، يعني واحد القواعد ولا واحد المعايير اللي كنخصني نحترمهم، اللي خصني نطبقهم ونحترمهم باش ينجح المحتوى الترويجي.
1: ولكن هاد المحتويات كلها

0: الى اخره. فيعني هو واحد الفينال كيتسمى، يعني واحد الفينال ماركتين، يعني واحد بزاف ديال المراحل اللي كندوز منهم هاد الناس هادو. فهاد الفينال هذا هو المرحله الاولى، وانني خصني بعدا في الاول ما ندوش ديريكتومون للبيع، ما ندوش نيشان لاكسيون، حيت هنا كنفقد الثقه ديال المتابعين، كيقول لك هذا باغي غير يبيع. فمن الاحسن دائما كتسمى لافاز الاولى،
1: غير اشهار،
0: غير اشهار. هاد لافاز الاولى هي الرفع الواعي كيتسمى، يعني لا نوتوريتي، انني نشهر بعدا المنتج اللي كنقدم ولا الخدمه اللي كنقدم،
1: تبني الثقه ما بينك وما بين المتابع او الزبون المحتمل.
0: نعم، وهذا التيب ديال هذا النوع ديال المحتوى هو اللي خصني نعطيه الفوكس ديالي فيه اكثر، يعني خصو يكون هو اللي كياخذ واحد الحيز كبير في صناعه المحتوى ديالي، لان هو اللي غيكسب الثقه كما قلنا، وغيخلي الناس انهم من بعد يدوزوا معايا للمرحله الثانيه اللي هي لا كونسيديراسيون، هي لونجاجمون، كنخلي الناس يتفاعلوا معايا اكثر من بعد ما شافوا المحتوى التعليمي وداك المحتوى اللي هو كيتانتريسوا وباين يهتموا به. من بعد كيدوزوا دابا الاهتمام ديالهم كيطلع، دابا كيبداو يتفاعلوا معايا اكثر، كيقدروا يعملوا لي لايك، يعملوا دي كومونتير، يقدروا يبارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم، يقدروا يتبعوا معايا في لي ستوري، يجاوبوا عليا الاسئله الى اخره.
1: كيتونجاجو معاك، كيوليو حتى هما كيروجوا لك
0: طبيعه الحال، ومن بعد هما كيوجدوا دابا باش يبداو يعاونوا.
1: ولكن قبل ما نمشيو للمرحله الاخرى، هذا بناء الثقه هي اول مرحله.

0: ثقه بطبيعه الحال. يعني الناس غادي ما غيبغيو يختاروا غيلقاوك انهم داو انك تصنع محتوى غيختاروا زعما الخدمه ديالك على واحد اخر. فيعني الهدف بعدا قلنا نحط واحد الهدف طبعا يكونوا على حسب واحد المده زمنيه. انا الهدف ديالي هذا الاسبوع ولا الهدف ديالي هذا الشهر او لهاد السنه هذه كامله في صناعه المحتوى ها هو الهدف. دونك خصني نختار فئه المستهدفه ونشوف الاهتمامات ديالها. حيت ما يمكنش انا مثلا واحد الفئه المستهدفه اللي هي بروفيسيونيل غنعمل لها صناعه المحتوى اللي هي ترفيهيه ما غتمشاش. فيعني داك الاربعه اللي تيبلي قلنا وما اصلا خصهم يكونوا كاملين ولكن سولون زعمل فئه المستهدفه باش كنعرف شنو هو البورسونتاج
1: تكون على حسب الجمهور ديالك المستهدف
0: بالضبط. يعني خصني نعرف شحال غنعطي في التعليمي وشحال غنعطي في الايموشنيل. مثلا كانوا كيتبعوني زعما النساء اكثر من الرجال.

0: هاد الفيديو ليك
1: بالضبط خصني نختار بعد الجمله اللي كتاتيغي لاتونسيون اللي خصها تكون كتمشي ديريكتومون على ديك النقطه الضعف اللي كيقلب عليها داك المشاهد هذاك. فنقدر نلعب على الصوت، نقدر نلعب على طريقه المونتاج، يعني لي زيفي اللي نقدر نطلع في اللقطه الاولى. واحد الوقت كنا كنشوفوا
0: الاسهل
1: الاسهل هي الجمله صراحه، ومن الاحسن ديك الجمله اللي غتثقل تكون مكتوبه في الاول، في الثانيه الاولى ديال الفيديو تكون طالعه ديجا الجمله، غادي مبين النقاط اللي كتخلي الفيديو يطلع. وصاد لومبلاسمون ديالها ما خصوش يكون لتحت، خصو يكون شويه الفوق ونيفو زعما تقريبا ديال الفوم ديال الشخص اللي كيهضر تقريبا. هادو بين لي تكنيك اللي كينجحوا الفيديو، حيت من خلال التجربه زعما ديال الناس بزاف جربوا لي فيديو كيجربوا الكتابه لتحت، والكتابه شويه للوسط، داك اللي للوسط كتطلع اكثر. يعني كزاو لي تكنيك فلا طونسيون خصني نلعب على هادشي هذا كامل، الجمله الصوت داك لي زيفي اذا جمعتهم كاملين مع بعضياتهم ضروري ما غيعطيني واحد الهوك سي سور غادي يوقف الناس. فداك الجمله باش نختارها هي اللي كيكون فيها الخدمه بزاف، خصني نشوف الفئه المستهدفه ديالي شنو كتسنى، شنو محتاجه، شنو المشكل اللي عندها،
0: والظرفيه اللي انت فيها
1: كيف تقولي بطبيعه لو كونتكست بطبيعه الحال. يعني ف ديك الجمله غادي نختارها ملي غنختارها وتكون افيكاس، مثلا انا غنتواصل مع الناس ديال الباك مثلا خصوصا في المرحله هما قربوا دابا الامتحان الوطني، فخصني نقول واش انت في الباك مثلا، خصني ديك الباك نيشان تتقال.
0: انا نقول لك اكثر من داك، بغيتي تجيب 19 في الباك
1: مثلا شي هذا هوك اكثر. يعني سينا زيتي ديفلوبيتي الجمله، يعني زيتي ديك 19 في الباك، يعني هو كيقلب عليها وهذيك الحاجه اللي غتقدر تبدل له حياته. فيعني مهمه هذه لاطونسيون النقطه الاولى، مورا كندوزو لانتيغي ديك اي ليه الاهتمام. دابا هو وقفت انا الشخص اللي كان كيطلع في الفيديو، يعني اصلا كان كيسكرولي مع دابا 10 سرعه انا وقفته مزيان من داك الالي كاينه في الاول، يعني لاطونسيون. بعد دابا دوزت لانتيغي خصني نخلي عنده الاهتمام اكثر باش يزيد يكمل معايا لا فيديو. فالاهتمام كان كنخليه انني نهضر على المشكل ديالو، نقول له واش كتعاني كذا كذا، واش انت كتقلب على هذه دائما كيكون سؤال، يعني داك الحاجه
0: اللي زعما داك المشكل راه عندي انا الحل
1: عندي الحل ديالو، ما ندوش الحل، دوز الحل الفيديو ما غيكونش ناجح.
0: لا تسيبوش في الوجه
1: دائما.

0: تاعهم كاين المرحله الاولى ينصنع بعد هذاك الفيديو ولا داك الكرياتيف كتسمى يعني داك البوبليكاسيون. المرحله الثانيه هي الات اني نلونسيها ونروجلها. المرحله الثالثه هي السيلز يعني اني نبيع بعد داك الترويج. انت كميسه دابا انا روجنا واحد الفيديو طبعا الحال غيدخلوا عندي الناس لما كنت انا مساعد عندك العدد الهائل الناس اللي غيدخلوا.
1: نعم مهمه وشفتي نقدر نقول لك تجربتي انا مع بزاف ديال الشباب هاد النقطه اللي كتخليهم ما يبيعوش لانه ما كيكونش موجود الارضيه للترويج
0: طبيعه الحال. نعم.
1: لان الترويج ديال المنتج يجي من بعد ما تكون انت منظم
0: طبيعه الحال. خصني نكون عندي تنظيم ديال البروسيس كامل عاد نقدر لونسي حملات اعلانيه لان فيسبوك ما غادي يظلمكش خصوصا في الاعلان. بالعكس غادي تكدي ريزولتا اكثر من اللي كنتي كتوقع بالتاكيد. دائما كيقول لك انا غنجيب لك 12 الناس غيتواصلوا معك اليوم هو كيجيب لك 20 30 دونك فيسبوك راه كيعمل الخدمه ديالو
1: يعني داكشي خلصتي عليه راه كاين
0: راه غيعطيك ويعطيك اكثر من اللي كنتي كتوقع. ولكن خصك تكون ناجح في صناعه داك الكرياتيف اللي قلنا المرحله الاولى وحنا غادي نديطيو فيها اكثر. خصك تكون ناجح في التسيير ديال لك الحملات الاعلانيه شنو غتبدل في هذا واحد كنتي كتسيب لي واحد الطبقه واحد طرونش داج يعني واحد الناس اللي هما مثلا كيترى واحد العمر ديال السن ديالهم معين 18 25 سنه فوقاش غادي نبدل نرجع 30 عام فوقاش هذا التسيير ديال الحمله الاعلانيه وعاد المرحله ديال البيع مثلا تواصلوا معايا الناس كيفاش غنتعامل معاهم مثلا مثلا انا عندي خدمه هما الناس كيعمروا الفورميلاغ هما مهتمين بزاف ولكن انا ما عنديش الوقت باش كنتواصل معاهم
1: وهذا غير خطا كبير جدا
0: اولا كنعيط لهم
1: اولا كيعيطوا لك وحاجه اخرى باقي هذه المساله ديال الثمن في الخاص زعما صالحه حيت هي الرائجه
0: وهي طبعا